مقبلة كمل لي أكو حيسام وحيسات متقبلتنا وتابعونا قلت هلا زي مساء الشعبايت من ندات لينا حلاية بلين الدوليام لينا حلاية عبي فنان ملكين أتون بس حلاية قلنا قدمته قلنا قلت ليت ما هي من إلا الدنيا أموت لتفنتونا بزحام عبي فنانينا فنان محمد منتاي ودبسين من حليته حلاية نارا قلنا قدمه قلكم تلو حليت ندتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج عرض كلام صوت ليكم.

0: فانا و اير تي في ام كتالت ركوب زخبركم تعذبتنا خميت وعلو نساعد حموش استدالو هاجراون هاجراون زينات حزنا لكم كريم نازلنا ارسي ماسمروم صغرا بيت قنقم لكت ابره تولب موهانينا نمكتالكم بخبرنا عدمنا بقندار استزينا نفلم مبل 16 شامبيون كرد مشكله ايرترا 15 بعوه تقادم اي ميل كاس ماكلات زازيمو نقفعتات قزات حيلتات إثيوبيا زوغل لحس إلاو مرئيتها بكتماكرن هزب غريبون أبعد دخالة تمهارو خلاي درجة بموياوين حرشانة تمرحو وفراتات معك أبماين حمدن السلاسيلوم هاقرات معرابة بروسيا وشتاو عقر قرق فترة يفتنا خمزلوا بريزيدنت بوتين وغيسون جاينا محاصلة لاورنت قزاتها واحد النت بيلا رز اللوادة قف عن التيرا أوستراليان ريبابليك بان واتون أبتان وفرنزة تكورا وعلات تفراري من زرزر زينا بعصران حموشان سنة بنايدك أنستيو وددر زفلمة وددرات شامبيون قردن بشكلة إيرترا كل تشحن عصران شدشان تمال بزي تخايدة ناي إيليتن تحت عصران سلستان عامتن وددردك تبعتيو بعوة تقرادة ماي ميلكي اسمو أكلة تزازيمو غازيت إنيا ميكايل حارقو بملكع تابتاب زدالو وتحستو سعيبو خاربيو
1: بهاجراو فدرشن قدم بشكلتا ايرترا تودي بوك كازغني مبل 16 شامبيون قدم بشكلتا ايرترا 2026 سنبت 28 سنه ابس مراب استغايدو وددر تزازيموم تقدادمتي ايليتن تحت 23 عامت اندك تبعتيو بحبارا زكايدو 183 شدش كيلو متر شفنه وددر تقداد ما انجليزايتو كلب اينيوس ميلكاس ماكله اب ساعه 41 9 كيلو متر نات حمببن وددرو ب 4 ساعات 16 دقائق 29 كايتاتن بمزام زودع ودفيوم تقدادا ماي ملكياس صوتا كزازا ما 30 كيلو متر مسترفو بزفت صوما متقعتي بزيت قصاصي نزعبي عوت زي بغيوم ابزي مدب تقدادا ماي كلب استانا هينوك ملو برهان كل تدغن 33 كايتن دحيرو كالاي تقدادا ماي موفي ستار ناتيل تسفات اند ما كاب هينوك بحمش كايتا دحيرو 30 ترتا بمحاز ابوديوم ديبو ملكياس ما كلب بزلو مزمز غبا عوت امنيت 23 عامت مدبون شامبيون بمخان درب عوت امزغيبلو نفتو عليهم إفريم ناتان تسفى من كاب كلب دن دن دن ما كالاين سالسين درجة بمحاز نشيل مات بغيعون إذا كم زيلون كلو كاب تغرار دنتو جونيور أبال كلب دن دن يوناتان تيدروس بغطس وطاود درك أداما كوين كعواتن كلو كالاي إيو بيت إفريم كاب كلب دن دن سالسي كا ويليام زريد كاب كلب أسبيكو بمخان تشيلي مو أغدي مو بعصران حمشان سنة أب كباب بماي دمنت أب استخيادة نايلي دك أنشي وددر أبال كلب دوبوب سوزانا في السعي شامبيون إير تالتشن عصران شدشن بمخان تعويتا أمور داتا نعوتات مدالاتات جنزبا وشلمات تعديلهم
0: أبكت ماكرن بمغنيات عسرا سنة ببوليس إيرترا زتدالو نزسك حق حق فعتات قزاءت حالتات إثيوبيا زقول لعس إلا ومرئيتات نهز بغاربهم وكل إيرنات اسبانك الجابريس ملك عطبت أب زدالو تحستلو سعيبو خاربيهم
2: أبكت ماكرن نقفعتات مقزاءتا وسرعتات إثيوبيا بلعلى هزب إيرترا بتحادة واغانات نتكساب كندي رزين مخانو ما بتخالة زقول لعس إلا ومرئيت بين عسران شوعتن عسران شومنتن سنة نهز بغاربهم بركت زبالو كابتوم كاب سنة دات سلا يسترغبون بمغنيات إسترا سنة مع السماتات إيرترا بوليس إيرترا زغربون سألتات أبشحن تشعة تميتن سوساتاتن أبشحن تشعة تميتن سبعتاتن أما أكل كتما كرنا يستفد سمه باربارا وكفتات كوينم التمريت أبوتا فتسام المغربو رزين ملغتي كم زم حلالة فتقاليسون أزاز بوليس زوب عن سبا كورني لبسو تسفا ميكايل أبزهبو قال التمريت نقال كابتي بجزاءة حيلتاتها بالعلز بناس دفت سمس دس كحكح كفتات بتشبوت زرعي بمخانو أمس جيكار تاريخ ناب حدستي ولدتات جدا كم زلو أميتو وطاء معتن عيني مسخاخرن أبزهبو حبريتا سلائي قال تسبي إرتران مغطاي كبيد كفتات كم زفت سمس انتخونا إذن هزبي مليسو كم زحرنن مستو رؤوس نورا ركب كم زدلدلن كم زغبرة قليتهم التمرئيت ناتنات بخبيد واقع خمزمة أزانة ترموهان بمحبار دما كدفاء اللو تلابيهم من السياد بوغنهم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الأردنية وفيها الدراج ملكي أسماء كلي يتوج بطلا لبطولة أردنيا للدراجات الهوائية. معرض الأسوار يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الأردني بمدينة كرن. نفير

تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عد خالة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران. وروسيا تتوعد بالرد بعد توجيه فنلندا لرفع حظر استضافة الأسلحة النووية. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية أمس الأحد منافسات النسخة 16 من بطولة إريتريا للدراجات الهوائية لعام 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج دراج ملكياس ماكلي بطلا لبطولة إريتريا. وأقيم سباق الطريق لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومتر، حيث نجح دراج فريق إنيسيوس ملكياس ماكلي في حسم السباق بعد أن أنهز المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية بمعدل 41.9 كيلومتر في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة إريتريا عام 2026. واحتل دراج فريق استانا هينوك مولو برهان المركز الثاني بفارق دقيقتين و33 ثانية عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تسفاسيون في المركز الثالث. كما حقق ملكياس ماكلي إنجازا مزدوجا بعدما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما محققا الثنائية في البطولة. وجاء دراجا فريق دندن نفتالي مفريم وناتان تسفالن في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات فئة الناشئين حرز دراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول، فيما حل زميله أيوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكانت منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث توجت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا فيسهاي بلقب بطلة إريتريا لعام 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات. احتضنت مدينة قرن يومي 27 و28 من يونيو الجاري معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الإثيوبية بحق الشعب الإريتري، ويبرز حجم تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستغلال. وضم المعرض الذي نظمته شرطة إريتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 من يونيو مجموعة من الصور مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو، والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة قرن خلال الستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عن سبا العقيد لبسو تسفا ميكيل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الإريتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستغلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود عيان شهادات حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدين أن سياسة القمع والتنكيل التي انتهجها العدو لم تفلح في كسر إرادة الشعب الإريتري، بل زادت من تماسكه والتفافه حول ثورته. وعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض، مؤكدين أنه أتاح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية. ويذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمرة قبل انتقاله إلى مدينة قرن، والتي شهدت بين عامي 1964 و1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جثامين المناضلين الإريتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. تتزايد أعداد متلقي التعليم من ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو في مدينة قرن بالتزامن مع تزايد الوعي المجتمعي. وصرحت الأستاذة علياء عبد القادر مديرة مدرسة ذوي الاحتياجات
ذوي الإعاقة الذهنية في كرن بأن الطاقة الاستيعابية للمدرسة محدودة وينبغي افتتاح المزيد من المدارس. وتقدم المدرسة التي بدأت عملها في العام الدراسي 2012 و2013 تقدم خدماتها ل 46 طالبا هذا العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلب على التعليم يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء لإنشاء فصول دراسية إضافية إلى تخفيف النسبي من حدة الاكتظاظ الحالي. وقالت الأستاذة علياء أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب اهتماما كبيرا ورغبة وبراعة وصبرا. وتضم جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مدينة كرن 380 عضوا. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن المواطنين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. ففي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في السودان ب 5500 دولار أمريكي، والإريتريون المنضوون في جمعية أمانة الشهداء في سنسناتي بالولايات المتحدة الأمريكية ب 5000 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في بورلانغا وضواحيها وفالون راتفيك بالسويد ب 41178 نقفة. وتبرع الإريتريون المقيمون في إلمهولت وضواحيها بالسويد ب 13389 نقفة. كما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة هيسلي هوم بالسويد بمبلغ 11261 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المعروفون باسم إري سويشن جنوب قرب استوكهولم ب 212865 نقفة، والجالية الإرتية في روجالاند بالنرويج ب 10000 دولار أمريكي، ومدرسة حلايا الثانوية بأسمرة ب 36060 نقفة. كما تبرع المواطنان كدان قبرمتين والسيدة أمت صيون قبرهيوت المقيمان في سويسرا بمبلغ 400 دولار أمريكي لإعالة أسر الشهداء. قام طلاب المدارس الثانوية في عدوخالة بنفير لحماية التربة وحفظ المياه بإشراف خبراء الزراعة. وأوضح المهنيون الزراعيون المشرفون على العمل بأن هذا البرنامج يعد استمرارا لبرامج بناء المدرجات وتمهيد الأراضي في المزارع بمشاركة جميع السكان بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء والاستفادة منها. وأوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة السيد والدنكيل في السهاء بأن الحفاظ على المياه والتربة مهم لرفع الانتاج الزراعي وتنمية المياه الجوفية، وأشار إلى ضرورة اتخاذ مبادرات مماثلة في جميع المناطق لتحقيق نتائج أفضل. وذكر مدير مدرسة عدوخالة الثانوية الأستاذ سفايت أسفا ميكيل أن المبادرة اتخذت لدعم المزارعين. أفاد قائد شرطة مديرية فورتوسا والرغيب إبراهيم عمر بأن الجهود المبذولة بتعاون الشرطة والشعب والشركاء الآخرين قد حققت نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والمخالفات. وأوضح في السمينار الذي عقده في إدارة ضاحية سنكات كناف في 24 من يونيو الجاري تنفيذ أنشطة لرفع الوعي خلال الربع الأول من العام للحد من الجريمة وآثارها وتراجع معدل الجريمة نتيجة ذلك. وقال إن مكافحة الجريمة قبل حدوثها يجنب الكثير من الأضرار، وذكر بأنه إلى جانب المحاضرات التي تعقدها الشرطة ينبغي الحفاظ على قيم المجتمع التي تدين الجرائم ونقلها إلى الشباب. واقترح المشاركون عقد محاضرات لزيادة معرفتهم بالقانون وتعزيز عملية تجميع القرى لتمكين المواطنين من الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق من يمارسون العادات الضارة وتعزيز مساهمات الشعب مع الشرطة لضمان السلام والأمن. مشاهدينا، أشرتنا تواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فقط بعد. أهلا بكم مجددا. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نظيره البيلاروسي الإسكندر لوكاتشينكو الحليف البارز لروسيا حسب وسائل إعلام رسمية. استقبل شي الرئيس البيلاروسي في دار دياويتاي وفق ما أفادت به قناة سي سي تي في الرسمية من دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الحكومة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية محضر الاجتماع الذي جاء فيه أن العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحديات الدولية وهي في أفضل مرحلة من تاريخها. وقال
أشي للوكاتشينكو أنه ينبغي للبلدين حشد موارد في كل الميادين لتعزيز المشروع الصيني الواسع للبنى التحتية المعروف باسم طرق الحرير الجديد وتوطيد التعاون البراغماتي وفق ما جاء في المحضر. وتأتي زيارة لوكاتشينكو للصين بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة العراقية بغداد شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركزت على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات

الثنائية. والتقى الوزير الإيراني في محطة الأولى في قصر بغداد الرئيس العراقي نزار أميدي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة. وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، كما شدد أميدي على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرار ويؤسس لتفاهمات مستدامة تعالج الملفات العالقة وتخدم الأمن والاستقرار. من جهته أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده لمواقف العراق وسعيه لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر، لافتا إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك وتهيئة أرضية أوسع للتعاون والتفاهم إزاء القضايا والمستجدات الراهنة. توعدت روسيا باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، معتبرة أن الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستتحرك بسرعة وفعالية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي بما يتناسب مع المستجدات، محذرة من أن القرار الفنلندي سيزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة. وكانت فنلندا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو قد أعلنت نيتها تعديل قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة بما ينسجم مع سياسات دول الشمال الأوروبي، وهو ما قد يفتح المجال أمام نشر أسلحة نووية على أراضيها خلال أوقات الحرب. وتشترك فنلندا مع روسيا بحدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا في ظل استمرار التوتر بين موسكو والحلف. أجرى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومو محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الجنوبي أنغيو باك في سيول، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الشامل بدءا من الدبلوماسية الاستراتيجية وصولا إلى التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب المحادثات، أعرب الوزيران عن تقديرهما للتقدم الملحوظ الذي أحرزته العلاقات الدفاعية الثنائية في الآونة الأخيرة، واتفقا بشكل خاص على تعزيز التبادل بين فريقي الاستعراض الجوي العسكريين المرموقين. ومن القرارات الهامة الأخرى التي اتخذت خلال الاجتماع اتفاق البلدين على استئناف وتطوير تدريبات البحث والإنقاذ البحري بعد توقف دام 9 سنوات. وفي الوقت نفسه سيفتح قطاع الدفاع في البلدين قنوات حوار رسمية لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الدراج من كياس ماكالي يتوج بطلا لبطولة الاستيلاء للدراجات الهوائية. معرض للصور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الارتي بمدينة كرن. نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عبد خالة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران. وروسيا تتوعد بالرد بعد توجيه فنلندا لرفع حظر استضافة الأسلحة النووية. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

تبلح لاية فنان كم سلوما ممثل يوسف حامد قلنا قدمته لا فيديو كليب بهالتو لحاليات كليتا ندر إينا بدق ما قلنا قبلتو برنامجاتنا للتلالة لا انتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم يتقريمو قلت تابع الناس ايش عبايتها.

مثل برنامج دارت قناه اليكم وقلت تتابعونا زي ما بدقمان سيتش عباي تكل حلايه قلنا قدم تازل اوليه حلايه عبيب فنان وبزح جمهور لبو من وقت ميدان بزح حلايه لا قدمه فنان لغه بداويه محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته وقلنا قدمته قلنده ثلاث ما هي الدنيا امل اللي انا حلايه قريبه لا تبل حلايه فنان علي محمد لحليت انت تتابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج دارت قناه صوت اليكم قلت تتابعونا سيتش عبايته.

مندت لينا شعر تقل نقدم بمناسبة عملية فنقل دي مدينة باتعلى تقدمت شعر بإدريس نور قل نقدم قلكم تقلن تتابعنا قلنا قبلتوا برنامج أنا مسلسل إليكم أزيمة قلت تتابعنا سعيد جعبايته متابعتكم التلالو.

بدار بدار إلي تبدر يبدور لزي امتد إلي توالب ديب قنان واروت مربي لتفيتد ما تكري عزم تتبقى كي أفهل قيست وادي بويديت وتقلم هوريا قلوتو هيست ربع ليل أدنن سقادو صنعكم سلعكيتد أسك بتسح هدفو أمفوري يكون كميتد بدار ومقندل بدور يكون بتقارب مدت اندت أيم ريام لا تلعت قارب تاريخ من ذل حاكت وار بزحام سالم من مباسه دارس مرار وطعم جارب كايد يكون شبهاتو حوال السنيت جقالب ودبعل أمول وسابت لو عل والحالب ربع الأسادارو مجاقرة تجقر هتو واردي من تعصف كلهم الأسادر هتو محمق ليلة وهتو دقة حاضر من اللي تبصر

ጸገል ምልዓወት ድቅ ብኣግር ምክራ እግሩ ናብ ምርኣይ ርብዐው ሕንጀር ምልሓብር ቀበት ሃይሞት ለእተ ከምንበለገ ትፈግር ይሓራ ሓሪር ይለብስ ክበድ ይብሕፍን ለእሰብር በዓል ሃደፍ ልትዓወት ወለትዓወታቱ ለለብር ዓውተ ለመወር ኣብዕቡ ኣባእግሎም ጠላቃ ነፍስ ለየማን ድራረ ፋትሓት ይኮን እንዳቃ ከብድ ለነብረ ይጠትዋይን ስፍሪድ እንተብራቃ ሕልቅም ልይትነሽፍ ልኣጠልለ ምራቃ እግር ልይትጥዕበር ወብሓር ሻጣቃ እደልይትትሃደል ሸንቀይትለሸናቃ ስሉብ ይኮን ኤማና ሓጠር በቅል ዓዛቃ ፍንገሞት ወሓዮት ዲብንታ ሕጅከስ ሰምዕ ወስሓቃ ለዓውተ ዜማ በዕለ ደግመያ ካነተ ይሰረት በዲር ምወራ ብዕቡተ ክብድት ዮማ ይቃለት ይትትሓለብ ምን ኣስራር ዲብ ጸረ በዓልተ ልይደረት ሰብለ ሕሰይ ወኣሳቃር ኣጽበጠዮም ገረት مالك حلا مرارة كبايوم صبر سرد بدر يوم اتلت قامو وقوماتوم اقلوم درد وقوماتو عوتيتا ييت اريد وإي حرد سوار بدار يلي السلب واردتو بقانا يتتورس مورا بدار يتتصبر نصاف بدار يلي تبلس ساقوت بدار يتتبكر رزق بدار يلي تكلس قرهت بدار يتقروه ومبلب على يتتحرس تاريك بدار نبرايتو وكمسل مسل للدرس سر تساقم بي لتساقم لاما بيلات فرس بدارت منقفل عروحات قبيل ادحنا مقصناي مربيت اباي عدا ادننا بدار دي بعمار قادم حصة وقبنا بدار دي بتعليم سلم الجهل داقنا بدار دي بعافية سبوي حما ويحوانا بدار دي بريادة مطور دول اشننا اقباي عادات قبيلو بجنسياتو تحبنا بدار اتكل قاريت منتو الاغلساننا بدار لباي لتبدر محلب وقلد بيدراي بدار ولود يكون وزي لتولد وانا تلو بيلاب صوت البدار لتحرد من يورد سوراتهم سورات الاتي تتورد إديه مرار صبر فنجيج وقرد لإجورة دي بسبب بدار تواروتي لتعرد حفون كايدا بارحاتو حفن إقل تبرد بدار قارو فقرا وعلم كم حزيت تفرد ذكر دايم إقل شوهدانا عودة قبيل

حيسام وحيسات متقبلتنا برنامج دارت كان مسوت لكم برضو مناسبة عيد حريات كلنا قالمنا فنانينا لطعمه ولا قرمه وقل قالت معلا شرح بزح حليتهم لا قدمه من ذات لينا باستاديوم اسمرا من لا تقدمه حلايه حلايه تقرنيا بحبر شبابات لحلوه حلايه قل نقدمه قلكم تو برنامج دارت كان مسوت لكم ازي ما بدقمان قلت تابعونا سيد شعبايتا.

بقول قدمنا لكم حالة فرحة والقام قلت بقى دي بنسق اليوم دولي على برنامج دارت قناة دي بلا تمام هلا لتمثلي سنبتني شبعد حالة وبتبط لتواجهنا دي بنبل دي بقل برنامج رأيكم ومشاركتكم دي بشغلنا سيدي سبت قبل رأيكم نقدمنا صندوق بوستنا كلمة 43 وتلفوناتنا هي 10 سمان 10 سك برنامج دارت قناة دي بلكم رأيكم مشاركتكم نتصبر مسنا للام مصورنا ناي إلا سامن السيشي شاي كمسل هما مونتاج برنامج دارت قناة هنا زكارياس اتمقارحات كلهم برنامجات التلفزيون الاخريا علم يوهنس ودقنطو كمسلو ما قال سامن ميك اب لا وديت قلي اميره محمد ابراهيم موزيك لايبراري دارت يسيف سميره محمد ولملم يوهنس تنمهي بسميتك وبسميتكم قال محمد دن فته ثلاث فنات اوقات قلا وديها قلنا مساعدات دي برنامجنا مهلتو لتمثليتو قلنا تريدي بأنبل من إلا ندأتينا أنا برنامج جدي بإلا قلقات ممت لكن يدنقو بحلات بفرقة عادة تقليم قبل تقدمت حلات مثلات وقل حداقكم بسيد كير وبركات مثلات اللي برنامجاتنا

امور انت الافياتة دي بلتانا شويات قناتي منا فدك كدي بارك يحرك

400 ግራም ሓርጭ ገይረለኹ ወይ ድማ 2 ኩባያ በዛ ፃዕዳ ሰለስተ ማንካ ሻሂ ቤኪንግ ፓውደር ሓደ ማንካ ሻሂ ቫኒላ ቫኒላ ፈሳሲ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ربع مانكا شاهي جو لذي حارجنا أكاملنا قريبنا يلنا هجي انقاقحو شكور زيتي بحانساب كنوقعنا

حاجة خبيها خا شكر شكر كنكي كنوسخ نخلي لها مالتيو انت نكنا جنز بلتزا مالتي نطم بفلاي شكر كنتنقا ندالي فرق خبيها خا زيتي غير لخو حجي انقاقحو شكر زيتي بحنساب كنوقعينا هراي شكر زيتي انقاقحو بحنساب حاويسنا يلنا دحر دما ما يلوط قريبنا خا كنوسخ لينا كايح طاف كنلاي بما يلوط انا ندالو ادلنا مالتيو ماي كنغبر كلنا كل غزي بطعمي ماي صحينا نغبرو اب حمباشا ديو اب كيك ديو خنغبل كلنا مخنياتو ناتي زبقع نغر منتي كي كيك اتللنا ماي صحينا نغبرو هجي ماي صحي كقريب لهو حرج بيكنج باودر فانيلا جو بحنساب حويسنا قميمنا قريبنا يلنا هجي

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون اثريا. سلام الجدي بقدم كل يوم مع عسرا وسعد جون سنه كلال في عسرا وسس دولي لالا اخبار قبت عدو خارج قبل اقدمكم تم سلف ارس اخبار. تالت فناتي ادول نبر مواطنين قل عائلات شهداء تبرعات مال ودوم. مدينة كرن فزعت مجتمع ديبا مسكن عبوت وعقل زيد كمسل اللي تحبرام. ديبا عدو خالة درسة كالاي درجة وراتات حفزت ماي وتربت سرق الهلو. إيران وعراق لتفناتها مجال أبحبر أقل الخدمات فاهم أيام. قبلت كوريا وجابان علاقة مجالات أمن وعسكرية قل أدكبة فاهم أيام. أتفنق باكستان وأفغانستان حرب حديث قل لتقلق مسال قدر وقم تحيبان. تفاصيل الأخبار أتكبت عدو خارج لنبر مواطنين قل مترزع صندوق أمانة شهداء ومرعاية عائلات شهداء تبرعت مال كمسة الودو. وزارة عمل ومنقفة اجتماعية حبرت تامم تصبطه من صالح موسى والحبيب.
1: كبت عدو خارج لنبر مواطنين قل رزقوا صندوق أمانة الشهداء ومراعية عائلاتهم تبرعات مالكم ودو. وزارة عمل ومنقفة اجتماعية حبرت السودان لنبر إريتريين 5500 دولار أمريكا. محبر أمانة الشهداء للتأمر إريتريين سكان سينسيناتي أمريكا 5000 دولار أمريكا. جالية إريتريين تبورلينغن ودواراتا فالون وريت فيكا شويدن 41187 نقفة. إريتريين سكان إلموهول ودواراتا شويدن 13389 نقفة. إريتريين سكان مدينة هيسلي هوم شويدن هي 10000 وكلمة وسسة وحتى نقفة قل صندوق أمانة الشهداء تبرعوا. اللي كنا تهلا بإيري أسوسيشن قبلتاي مودا صحايستو

حسام مطابلتنا دي بأخبار خارج قلة نتعدين. إيران وعراق تدمانت ومسكوبة منطقة تجارة وطاقة بحبر قلة خدمة قمتو حبريام. وزارة خارجية كريتا لدولة يوم عسرة وسمان جون مدينة بغداد تأقلو ودودق دولهم سدايتا دكبات وقت أزكمتو دي بشرحو رتوب برنامج قومات قلها لتفاهمو. وزير خارجية عراق فؤاد حسين التهبي شرحت مقباي مفكار تحاي كلوك لهلات الحمروقة قل كل المنطقة اتبقوت كاري وكم سلهلات دي بشرح عدو لحالة السلام قلت أقدم دورا كم سلت أقد أفهمام. أمريكا إيران قررت لها اللي تمنع قل ترفعو إيران هين تخليج هرمز قل باقرات تجارة قل تقصدتو. وزير خارجية فؤاد حسين تلاكم وزير خارجية إيران عباس عراقجي عدو قلوق لها مشاكل بقبيه دق قل أكتم دوليت كم سلتا دي بشرح أمريكا من أتساور مشاكل لقل تتجمل تفانام. قبلة كوريا وجابان علاقة مجالات أمن وعسكرية قل أدكبات فاهميام. لا اتفاق وزراء دفاع كليتا لدولة يوم عسرة وصمان جونة مدينة سول قبلة كوريا تأقل ودهو دكتوم. كم كفالنا إلى اتفاق قبلة كوريا وجابان حبر متلامد عسكرية قل ليديا وحبر ومسكوبة قل تبادلة كم سلطو تعمرام. مبلا اللي برنامج نووي قبلة كوريا قل قابها كم سلطو تهدقات أمرام. اللي كنا تنتم مسكوبة لمنطقة الدمان قد تركب مثل أمريكا لمن تعلاقة أمن وعسكرية ما معاونة كمسل زيد حبريان. ميرحة قبلة كوريا وجابان اتمأن بتكل ألف عسرة وسط أقل ودهودك اتمجالات ديبلوماسية تاغت ودفع لركز اتفاق كمسل فرمية تقارير لا فهمهم. اتفنق قواري لاتن دول باكستان وافغانستان حرب حديثة قل التكلق كمسل قدر لتشرح اللام. اللي تحبر باكستان يوم عسرة وسمان جون افغانستان ابال اجريت هجوم طائرات بحدود 3 نفر كمسل قتلوا حقولة شرحاتهم بهجوم زياد 7 كمسل تحاكروا لا شرحت حكومة أفغانستان بليس قل تهب التوكمتو تحذير لاي بوسبت له شبه هون على مشاكل عسكرية نايكليتن لدول زياد قل إيلة مكره فرهت هلت حكومة أفغانستان كلهم أري لقبقوا مدنيين كمسلتهم تشرح من مهلت باكستان لكن سلحام إرهابيين كمسلتهم تا لا تحبرهم. باكستان وافغانستان اتفنجين لهلا مشاكل قل تاون اتفاق ابطلو الزبط قل ليديا من ما اتفقين ابطلو لي كيداهو كم سلطان حياة تقارير لا فموم قليتان لدول من ما انبتنا الا سنة الله با وديهو متبادة الهجوم زياد 600 نفر كم سلط قتلوتو لا لتشرع. كقدم حساب وحسات متقبلتنا قل لا ساعة لا لدال اخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام لينا متابعتكم دي محمد ارس اخبار. ثلاث فناتات ولا نبرة مواطنين قل عائلات شهداء تبرعات مال ودوم. ات مدينة كرن فزعت مجتمع دي بمسكن عبوت عقل زيد كمسل اللي تحبرام. اتعدوا خلال درسة كالاي درجة وراتات حفزت ماي وتربة سرقوا له اللو. ايران وعراق ثلاث فناتا مجالات بحبر قل اختما فاهم ايام. قبلة كوريا وجابان علاقة مجالات امن وعسكرية قل ادكبه فاهم ايام. فنجا باكستان وافغانستان حرب حديثة قلت تكلكم سبق الدر وقم لتهاية النعم. متابعتكم محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تبرعات لإعالة أسر الشهداء. ازدياد متلقي التعليم ذوي الإعاقة الذهنية في كرنة. نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عتبالة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره بيلاروسي في بكين. عراقي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران. روسيا تتوعد بالرد بعد توجه فنلندا رفع حظر استضافة الأسلحة النووية. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن المواطنين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في السودان $5,500 أمريكي، والإريتريين المنضمون في جمعية أمانة الشهداء في سان سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية $5,000 أمريكي، وجالية الإريترية في بورلانغ وضواحيها وفولان وارتفيك بالسويد ب 41,178 نقفة. وتبرع الإريتريون المقيمون

في المهرات وضواحيها بسويد 13,389 نقفة. وتبرع الإريتريون المقيمون في مدينة حصلون بسويد بمبلغ 11,261 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المعروفون باسم إيري سويشن بجنوب غرب ستوكهولم ب 212,865 نقفة، وجالية الإريتريا في أوكرلاند بالنرويج ب 10,000 دولار أمريكي، ومدرسة حلايا الثانوية ب 36,060 نقفة. كما تبرع المواطنان كيداني قبر مذن وسيدة أما تسعين قبر هوذا المقيمان في سويسرا بمبلغ 400 دولار أمريكي لإعالة صور الشهداء. تتزايد أعداد ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو متلقي التعليم في مدينة كرن بالتزامن مع تزايد الوعي المجتمعي، وصرحت الأستاذة علي عبد القادر مديرة مدرسة ذوي الإعاقة الذهنية في كرن بأن الطاقة الاستيعابية للمدرسة محدودة وينبغي افتتاح المزيد من المدارس. وتقدم المدرسة التي بدأت عملها في العام الدراسي 2012-2013 خدماتها ل 46 طالبا هذا العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلاب على التعليم يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء لإنشاء فصول دراسية إضافية لتخفيف نسبي من حدة الاكتظاظ الحالي. وقالت السيدة عليا أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب اهتماما كبيرا ورغبة وبراعة وصبر. تضم جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مدينة كرن 380 عضوا. قام طلاب المدارس الثانوية في عد خالة بنفير حماية التربة وحفظ المياه بإشراف خبراء الزراعة. وأوضح المهنيون الزراعيون المشرفون على العمل بأن هذا البرنامج يعد استمرارا لبرامج بناء المدرجات وتمهيد الأراضي في المزارع بمشاركة جميع السكان بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء والاستفادة منها. وأوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة سيد ولدنكيل في السهان أن الحفاظ على المياه والتربة مهمة لرفع الإنتاج الزراعي وتنمية المياه الجوفية، وأشار إلى ضرورة اتخاذ مبادرات مماثلة في جميع المناطق لتحقيق نتائج أفضل. وذكر مدير مدرسة عد خالة الثانوية الأستاذ تسفايتس فميكيل أن المبادرة اتخذت لدعم المزارعين. اختتم مكتب التعليم في مديرية مندفرة دورة تدريبية استمرت 16 في مجال الرسم اليدوي، قدمت للطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وشارك في الدورة 45 طالبا وطالبة من بينهم 13 طالبة، حيث تلقوا تدريبا أساسيا في مهارات الرسم واستخدام الألوان وتقنيات التظليل والتصميم الفني. وخلال حفل الختام الذي أقيم في 26 من يونيو، أوضح القائمون للتدريب أن البرنامج ركز على تنمية المهارات الفنية الأساسية لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم الإبداعية في مجال الفنون التشكيلية. من جانبه أشار مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في المديرية الأستاذ تخست تخلي إلى أن الدورة تأتي ضمن البرامج الهادفة لتطوير مواهب الطلاب في مجالات الفن والإبداع والابتكار، داعيا إلى مصلحة دعم الأنشطة التي تساهم في تنمية قدراتهم. بدورها أكدت مسؤولة التعليم في مديرية مندفر الأستاذة بالاي أريان استكشاف المواهب الطلاب وتنميتها إلى جانب التحصيل الأكاديمي يساهم في بناء قدراتهم المستقبلية ويفتح أمامهم آفاق أوسع للإبداع والتميز، مشددة على أهمية دور الأسرة في دعم أبنائهم ومساندتهم. وفي ختام المناسبة جدد أولياء الأمور التزامهم بمواصلة دعم أبنائهم. أفاد قائد شرطة مديرية فرط سوا الرغيب إبراهيم عمر بأن جهود المبذولة بتعاون الشرطة والشعب وشركاء آخرين قد حققت نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والمخالفات. وأوضح في السيمينار الذي عقده في دار الضاحي سنكت كنابة يوم 24 من يونيو تنفيذ أنشطة رفع الوعي خلال الربع الأول من العام للحد من الجريمة وأثارها وتراجع معدل الجريمة نتيجة ذلك. وقال أن مكافحة الجريمة قبل حدوثها يجب جنب الكثير من الأضرار، وذكر بأنه إلى جانب المحاضرات التي تعقدها الشرطة عامة وخاصة الطلاب ينبغي الحفاظ على قيم المجتمع التي تدين الجرائم ونقلها إلى الشعب. واقترح المشاركون بعقد محاضرات لزيادة معرفتهم بالقانون وتعزيز عملية تجميع القرى لتمكين المواطنين من الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تصحيحية.

بحق من يمارسون العادات الضارة وتعزيز الشعب مساهمتهم وشرطة لضمان السلام والأمن. استشهدت المناضلة الرائدة ألماس هايلي العضوة في إدارة الهجرة والجنسية في 2 يونيو بمدينة لندن في المملكة المتحدة إثر مرض ألم بها عن عمر ناهز 70 عاما. وانضمت المناضلة ألماس إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في أغسطس من العام 1975، وأسهمت خلال سنوات الكفاح المسلح في عدد من المواقع التنظيمية من بينها مكتب القيادة في فاح والمكتب السياسي وقسم التوجيه السياسي، حيث اطلعت بمسؤوليات حفظ الوثائق السرية للتنظيم وسجلات المناضلين وأرشيف الشهداء. وبعد الاستقلال وصلت قدمة الوطن من خلال عملها في وزارة الإعلام ثم في إدارة الهجرة والجنسية، حيث عرفت بسماتها الكبيرة في مجال التوثيق والأرشفة وتميزت بالإخلاص والانضباط طوال سنوات عملها. وأقيمت مراسم دفن المناضلة الماز في 25 يونيو بمقبرة الشهداء في أسمرة. ويستعرض إدارة الهجرة والجنسية عن بالغ حزنها لوفاة المناضلة الفقيدة الماز هايلي، تتقدم بأحر التعازي لأسرتها ورفقاء النضال وزملائها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. التقى الرئيس الصيني شي جي بينغ في بكين بنظيره بيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف البارد لروسيا حسب وسائل إعلام رسمية. واستقبل شي الرئيس البيلاروسي في دار الديواتي وفق ما أفادت به قناة سي سي تي في الرسمية من دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الحكومة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية محضر الاجتماع الذي جاء فيه بأن العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحديات الدولية وهي في أفضل مراحلها في تاريخها. وقال شي للوكاشينكو أنه ينبغي للبلدين حشد موارد في كل الميادين لتعزيز المشروع الصيني الواسع للبنى التحتية المعروف باسم طريق الحرير الجديد وتوطيد التعاون البراغماتي وفق ما جاء في المحضر. تأتي زيارة لوكاشينكو للصين بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة بغداد شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركز على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. والتقى الوزير الإيراني في محطته الأولى في قصر بغداد الرئيس العراقي نزار أمادي، وبحث جانبان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة. وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيد من التوتر، كما شدد أمير على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرارا ويؤسس لتفاهمات مستدامة تجعل الملفات العالقة وتخدم الأمن والاستقرار. من جهته أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده لموقف العراق وسعيها لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر، لافتا إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك وتهيئة أرضية أوسع للتعاون والتفاهم إزاء القضايا والمستجدات الراهنة. توعدت روسيا باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، معتبرة أن الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستتحرك بسرعة وفعالية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي بما يتناسب مع المستجدات، محذرة من أن القرار الفنلندي سيزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة. وكانت فنلندا العضوة في حلف شمال الأطلسي النيتو، وقد أعلنت نيتها تعديل القانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة بما ينسجم مع سياسات دول شمال الأوروبي، وهو ما قد يفتح المجال أمام نشر أسلحة نووية على أراضيها خلال أوقات الحرب. وتشترك فنلندا مع روسيا بحدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا في ظل استمرار التوتر بين موسكو والحلف. أجرى وزير الدفاع الياباني شيجيرو كوزومي محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الجنوبي جيو باك في سيول.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الشامل بدءا من الدبلوماسية الاستراتيجية.

الاقتصادية وصولا إلى التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب المحادثات، أعرب الوزيران عن تقديرهم للتقدم المحرز الذي أحرزته العلاقات الدفاعية الثنائية في الآونة الأخيرة، واتفقا بشكل خاص على تعزيز التبادل بين فريقي الاستعراض الجوي العسكري المرموقين. ومن المقررات الهامة الأخرى التي اتخذت خلال الاجتماع، اتفق البلدان على استئناف وتطوير تدريبات البحث والإنقاذ البحري بعد توقف دام 9 سنوات. وفي الوقت نفسه سيفتح قطاع الدفاع في البلدين قنوات الحوار الرسمية لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. عناوين النشرة مرة أخرى: تبرعات لإعالة أسر الشهداء، ازدياد متلقي التعليم ذوي الإعاقة الذهنية في كرنة، نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عد خلاء، الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين، عراقي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران، روسيا تتوعد بالرد بعد التوجه في لندن رفع حظر استضافة الأسلحة النووية. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: طيب توحيد له كر مسكال جرز غير كاربوي
1: بزي مسهرت أبا السودان زنبرو إيرتراويان حمشتشحن حمشتمائتن دولار أمريكا بمحبر حدر سماعتات زفلتو إيرتراويان نبرتي سنسيناتو حبرات منقصات أمريكا حمشتشح دولار أمريكا محبركم إيرتراويان أبا بورلينغنن كبابيان فالون راتشكا شوذن 41,278 نغفة إيرتراويان تقماتو المهولتن كبابيان شوذن 13,388 نغفة إيرتراويان نبرت كتما هيسلهم شوادن دما عصت حدا شحن كل تميت نصان حدا النقفة نمس السنة مع كان حدر سماعة تعبر كتام إذا كم زيل كلو بإيري أساسيشن دوبا معرب ستوكولم زفلت زيقاتات كل تميت عصر تغلت تنشحن شمون تميت نصان حمشت النقفة محبركم إيرتراويان أبي روغالان دا نروي عصر تشح دولار أمريكا بيتمرتك على أي درجة حالي سالسان شدشت شحن سوسان نقفة نباريت نورنبرغ جيرمان زقونات وزيرة قويني تسفازجي 700 يورو كمون نبرتس ويزرلاند زقونو اتو كيدان قبر مدهنن وزيرة امتسين قبر هوتن 400 دولار امريكا نمنباي سدراسو اتوفيهم
0: بتصفات مرتين اوزابا من دفرات زنبالنا ايل سئلي نزلوهم تمهارو مبعتان ماكلين درجة زودبونا شدش اوار حسلتانا تزعزيمو بإسراش دوشان سنة أبي الزخايرة مزازمي سنة سرعات نتي سلطانة زكايدو ممهران أبي زهبو حبريتا أبي سلطانة عسى سلستادك آنستيو زركابوم 45 تمهارو كما تساتفو بمدكاس أبي مبقتاوي أمرات سئلي حبرنا الدقاق ما حنتزعتن لتكوري منبارو حبيرو حلافي بوهالي سبورت نتعنان ممهر تخصي تخلب وقنو أتي سلطانة أكال نعتي توهبو تمهارو أبي تقباب مهزون سنعان مخصقاس السلاسة المدبات كمزوخونة تغيسو زنبالة تمهارو نمم عبال زكاية دفتات كدف فعلو أزخاخيرو حلافي تمرتي أبي نوزابا مندفرا ممهر بلالة أرأي بقدأ قون نقوني أكاديميو تمرتي زنبالة تمهارو على ليخا زوهاب سلطاتات أبي مزعي هيوتهم تبوق درخي زفات المخانو بمحبار تمهارو كأسي مامو زرلو تمرتي نبزل على درجة نببسحو دقف ولدي كيف اليوم تمحتينا أبي موداتا ولدي بغعد دقوم نمعبايك أبي زقبر زعري أدلي دقف كم زقبرو أرقاكيزو كبراتن كبرانيت كاتسلو زغاري بجانا وزايد المكهيطة لكم دقيمة بخبر عدم أبزينا وزايد كنساقر هزبوات ريبوبليك تشوينة عبل علي أربعة كوباناتات جابان نايقادة سقومتي كمزوسدت حبيرة تأكيدا زلوا تكالات نوتدراون سيفيلاون معلاتات زقلقل فريات كاب تشوينة كي عدقات خلقي لنا اللوا أتي سقمتي ملتا قبرناتي جابان وتهدراوي أعمان بدفاع تكايدو زلا تعوق من قصقاساتن أبي قدادة سي تايوان تقبرو زلا متأتتاون مخانو منستري قدات وزاي تشاينا حابيرو توسيدو زلو سقمتي نروحاتات هاقرو قدامنا تسرع مخانو دما أتي منستري أرديو منغستي جابان تشاينا أبي قدادة سي تايوان حيلي مستأتتكم إيدو آت أميرو كمزي عزب أبي زحالة فعامد زهاوة مقلتي نتشاينا كمزي قطع أيرسعن جابان ميزان حيلي زوباي إيسيا بقالوتا زيتس ألو وتدراوي من قصقاسات تكايد كمزلا التوكس تشاينا بعتوب كم بتكتات لويا التحبر بريطانيا وتدراوي عقمان منفع بعسر عسران شوعتن أسات حقلتنا تبوحا مشت ميتاويت كاب جاملا هقراوي إتوتا نتيت إلا تكتسلع مخانا حبيرا إتأهاز عمتاوي إنو السخة كمزخيل زقلتة منستري مكل خال بريطانيا أب عيثرات هسر حاموشن نفس سنة وحاموشته ميتاويت كب كم زبل لفليت اللوم اتم مدب بريطانيا عبزلات مكل خال نزل لوا هاقوفات بمعباس تأتتا نموحاس علم مخانو منسري مكل خالة هاقر حابيرو كم اكال توتن هاقروك سابق التاشحن سالسان عبزلو قزي زتكبر درونات كوادة دلن زخيلا زمنوان مراخب كينات كتسرح مخانا اتم منسري افليت اللوم عزيز قلت زلو منستر مكل خال بريطانيا زنبرة جون هالي منغستين زلات مكل خال زقابرو وفري كبكبلو بمطلب بعصر تخلتا سنة سلطانو بولنتو دحر مقدافيو منغستي بريطانيا نت زلات نمم عبال زحاتة تمتن باجت كوافر كمزي كألة بموقاسيو منستر هالي كاب سلطانو وريدو هاجرات أوروبا بفلاي دحر مولع كينات سيكرين بستفترة تاوي السقات باجت مكل خالن كعبيا كمتقددة يتقاس بولندن شوادن ناي أسات حموشتة بليون دولار وتهدراوي وعل تفراري من

سلام کمی تو علوزی خور کم تعذب تعلی تاوزی نا سپورت نه هوزی نا زغرب ول کمی که الحرقم آب کت ما حجز بقعت تو داد در تیز آنات گراس رود نمی تبع سپورت آن تفتات نم محیالم زعلم رکبات تغییرم بیشان شو عتن سنز تغییر رکب موار بالن سپورت نو زو حجز آب گراس رود زنات فوهت آنات فدرشن کعسوگری زو عن سباه گراف فدرشن کعسوگری ترانس تغییر رکبات بقندو بقعت تو داد در تیز آنات حیل کاس و مامن سمح گرم زد صوعو من اسیات مفرای مخانو ابتاعت آم تعبیرم اما حدرنو زوا حجازاتو ادریس محمد حمدن حلفی بالن سپورتن تنو زواتو عثمان محمد سعیدن ابز سمعو وقال ابتنو زوا حیالن هلغ زوزحون وعوع سپورتاو نتفتات يسلاسل كمزلو تغيشوم زينا يمحيال بغعت تالنت گراس روت دوما مغتسلتاناتو غينو ابتنو زوا زفري زلو هتسانات برو متساي من اسيات نخوو حس حيال سعرتاتي كايد كمزلو بمحبار نخلوم نتي مدبن معوات كنزوبومن قلبتومن بموهاد مرالاو دقفات زكايدو زيكاتاتن فدرشناتنا مسكينو حالا في كوميشن سبور زوبا عن سبا اتو عبدالوهاب محمد علن بومبر فدرشن كوعي السوغري زوبا عن سبا اتو عبدالله علن بوغنوم تران تصادفون حورة سبا بمحيال سبور وسان مخانو بمقلاس نبرتينو زوبا حقاز من محداراتن زوبا سدوة توقصوتات كسعب بمحبار هتسانات رغيبو مزلو عدلاتن سقاتاتن بقبو كتكملو اتحساسي بوم ابتا قد امي ولد دينايتو مسانات عصر تشعنافا بيت صحفت بالن سبورتو نو زوا حقاز عصر تشومون تشعنافا هاقراو فدرشن كعيسو غرير تادما ملو ناوتو سبورت نو تودا درتي غراس روت حقازات كبر كتون كلو ولد دي ام حيال سبورت ده قفتي حساباتن ريوتو تاتن اغريبوم اب زيناتات واتس اي مسن سگر قد ما توانچ عالم تي مالي سونن لوم سولوس اب ساعتات وقحتان بستفرالي سواتاتات قدسيلو نيرو سترغبو تسيتو يسعب ساعة شو مونتي مشيت صوتا زكا

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، وصاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بأهم العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا بشأن حيازة عملة النقف خارج البنك. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقات المعلومات العامة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والمال.

روسيا تتوعد بالرد بعد توجه فنلندا لرفض حظر استضافة الأسلحة النووية. إلى التفاصيل. أصدر بنك إريتريا شعاراً قانونياً بشأن الاحتفاظ بعملة النقفة خارج البنوك، داعياً جميع المواطنين والمؤسسات إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة الوطنية في الحسابات المصرفية قبل تاريخ 31

إلا أن هذا الحق يقابله الالتزام بالامتثال للقوانين المنظمة للتعامل بها. وأكد أن الاحتفاظ بكميات غير محددة من النقفة خارج البنوك ولأجل غير محدد يعد مخالفا للقانون. وطالب البنك جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالنقفة خارج الجهاز المصرفي بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال المهلة المحددة، فيما دعا من لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات وإيداع الأموال فيها. وشدد بنك إريتريا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بهذا الإشعار بعد انتهاء المهلة المحددة. بنك إريتريا. اختتم في مدينة ميلانو الإيطالية المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا الذي أقيم يومي 27 و28 من يونيو تحت شعار تماسكنا ضماننا بأجواء احتفالية مميزة. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل عروضا ثقافية وفنية واستعراض للأزياء التراثية الإريترية وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، فضلا عن ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. كما حظي معرض الصورة الذي حمل عنوان هل كنت هناك، والذي أعدته اللجنة الإعلامية في إيطاليا باهتمام وإشادة كبيرة من الزوار، حيث وثق المسيرات السلمية التي نظمها الإريتريين في المهجر رفضا للعقوبات. وألقى سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فيسهات بيتروس محاضرة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في البلاد إلى جانب مساهمات الجالية الإريترية في برامج ما وصفه بالمقاومة الوطنية الشاملة. وتعلقت الأمسيات الفنية للمهرجان بمشاركة فرقة ثقافية قدمت من إريتريا، ضمت عددا من الفنانين والموسيقيين وقدمت عروضا فنية وتراثية أضفت أجواء مميزة على فعاليات المهرجان. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط مسابقة المعلومات العامة التي ركزت على التاريخ في 24 من يونيو بقاعة المركز الثقافي. وشملت المسابقات مختلف المراحل الدراسية، حيث خصصت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي مسابقات في الأناشيد، بينما تناولت مسابقات المرحلة المتوسطة تاريخ الشعب الإريتري والكفاح المسلح، في حين ركزت مسابقات المرحلة الثانوية على السلوك والقيم الوطنية. أوضح المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز معرفهم ورفع مستوى وعيهم من خلال تنظيم مسابقات تعليمية بصورة منتظمة. وفي الحفل الذي تضمن فقرات متنوعة جرى تكريم الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من المعلمين المتميزين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح البرنامج. وأكد مسؤول التعليم الثانوي بفرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهنس سلمون في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الطلاب، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج بروح من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن المواطنين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريين المقيمون في السودان ب 5500 دولار أمريكي، والإريتريين المنضوون في جمعية أمانة الشهداء في سنسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية ب 5000 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في بورلانجي وضواحيها وفالون بالسويد ب 41178 نقفة. وتبرع الإريتريين المقيمون في إلم هولت وضواحيها بالسويد ب 13300 نقفة. وتبرع الإريتريين المقيمون في مدينة هيسليهم بالسويد بمبلغ 11200 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريين المعروفون باسم إيري أسويشن جنوب غرب ستوكهولم ب 212000 نقفة، والجالية الإريترية في بورلاند بالنرويج ب 10000 دولار أمريكي. وكذلك مدرسة حلايا الثانوية ب

30,000 أو 60,000، فكما تبرع المواطنون كيدان قبر مدهن والسيد متتين قبر هيوت المقيمان في سويسرا بمبلغ 400 دولار أمريكي لإعالة أسر الشهداء. اختتم مكتب التعليم في مديرية مندفرة دورة تأهيلية استمرت 6 أشهر في مجال الرسم اليدوي، قدمت لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وشارك في الدورة 45 طالبا وطالبة، من بينهم 13 طالبة، حيث تلقوا تدريبا أساسيا في مهارات الرسم واستخدام الألوان وتقنيات التظليل والتصميم الفني. وخلال حفل الاختتام الذي أقيم في 26 من يونيو، أوضح القائمون على التدريب أن البرنامج ركز على تنمية المهارات الفنية الأساسية لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم الإبداعية في مجال الفنون التشكيلية. من جانبها، أشار مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في المديرية الأستاذ تخص تتخليه إلى أن الدورة تأتي ضمن البرامج الهادفة لتطوير مواهب الطلاب في مجالات الفن والإبداع والابتكار، داعيا إلى مواصلة دعم الأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم. بدورها، أكدت مسؤولة التعليم في مديرية مندفر الأستاذة بلالي أرعية أن اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها إلى جانب التحصيل الأكاديمي يسهم في بناء قدراتهم المستقبلية ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للإبداع والتميز. السادة والسيدات، لنا وقفة ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف البارز لروسيا حسب وسائل إعلام رسمية. واستقبل الشي الرئيس البيلاروسي في دار يوتيو وفق ما أفادت به قناة سي سي تي في الرسمية من دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الحكومة وفق لوكالة الصحافة الفرنسية محضر الاجتماع الذي جاء فيه أن العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحديات الدولية وهي في أفضل مرحلة في تاريخها. وقال الرئيس الصيني لوكاشينكو أنه ينبغي للبلدين حشد الموارد في كل الميادين لتعزيز المشروع الصيني الواسع للبنية التحتية المعروف باسم الطريق الحرير الجديد. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة العراقية بغداد، شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركزت على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. والتقى الوزير الإيراني في محطته الأولى في قصر بغداد الرئيس العراقي نزار أميدي، وبحث جانبان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة. وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، كما شدد على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرارا ويؤسس لتفاهمات مستدامة تعالج الملفات العالقة. توعدت روسيا باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، معتبرة أن الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستتحرك بسرعة وفعالية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي بما يتناسب مع المستجدات، محذرة من أن الخطوة الفنلندية ستزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة. أجرى وزير الدفاع الياباني شينجو كويزيمي محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الشامل بدءا من الدبلوماسية الاستعراضية وصولا إلى التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب المحادثات، أعرب الوزيران عن تقديرهما للتقدم الملحوظ الذي أحرزته العلاقات الدفاعية الثنائية في الآونة الأخيرة. سيداتي سادتي، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا بشأن حيازة عملة النقد خارج البنك.

اختتام مهرجان الليترين في إيطاليا. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقة المعلومات العامة في التاريخ. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. رغدي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة. روسيا تتواعد بالرد بعد تواجد فنلندا لرفع حظر استضافة الأسلحة النووية. إلى اللقاء.

سلام كما غني غمز غوركم تغطى تلتي مروات اير تي في بعف الشات غطى تلتي مرب لسا سبورت ما فلاي مرب لسا سبورت لوم سومن ون استفلالي سبورت او يتحسوتات زلوم نوس مروات حساب ساعتان واخن قريبا لام نمك التالكم بغر عدم كم زي فلت وانش عالم كتشن عسان شدشن زي حالف حموس فلي ملو ابتي مغفتي زي غربة كاب زي غربة درفتات نحن تدرفينا خنقابز سنة مك التال

سلام كمي تعلو زي غابركم تعزتي بهاجر او فدرشن قدم بشكلتا ايرسا تودي بوزكاير زلو شامبيون قدم بشكلتا خلتشعن عسران شديشتن لومي حموس بناي ديك انستيو زكاير زلو وددات ابكباب بماي دمنت جميرلو بزعبا السدالو تصبصاب بسعبو كغربي سناي مكتال

0: إلا يوم ديبرهي السلام وعافيت فرجو مسكوبة النبر ديبا لهلينا وطن إقن نركب بزح استشاد دفعتوم اللي سبت قباتيني حرية ديبا شعبر تريح حشم وقل نايرة سميتا ودايمة إقل تقبع لنكدم أساس حرية إريتريا رئينا من قبل لكن أرد ندالة ومبقسيها بزح من معلا لزياد عيسات اندو دي ديبو أكل حد لركزت ولا حتى ديبو ساحلتو ساحل المكاريتو شعبو حالة هواء نايو استراتيجية مكاريتو كم سلتحرى أكل حد حرية إريتريا وقد ليريم والأقرب كم مانسع إبعام الشعب عالم وفنتيت شعب إريتريا تأكدام
1: ساحل سلام عليكي تافيات وحيسات ثورت أدبرا وقلاقلا أسك مكراي شنكوليت انت مني تعلي مقب وقات لحالات قفه ليك قبي لنفس اكيت السفللات نقفة مبرود بالشرات اللي حريات تاكيات ايمان تحمل مال لعد بباس تكجلات امانات نفسين للسفلولات السفللات مسكب حيوت واونن بندن وحرينا حق عالكو وساتر عباي قليل اتين ناس وارا وبيت حماد حبن عالكو وطينا اللي حرورة نقفاتو قلبنا إلى دقينا معو حداي لأمره وداي إدينا إلوم من دعت حيقينا أسكينا ليكم ما دسكينا وإلوم من دعت حيقينا حليب عوتا ستينا برج ولابا سفلا لكم نسئنا إن سراير وود قلب وتاك دبر بقنا كبوب بعراي وشقي سواتر لبديرنا كل قوت قرقر وموقع سلام بولو مقلنا قفه ليكم قبي حنا وانتم من ايتينا ساحل قلوب وفرنيلو العباية تنكبرة ساسات واوديق من قرايب كامرة لحك انه فردة وامان بعلى تأمرة يطل ما تبر ساحل بعلو ما ذل تهمل بدير بيلا ام حرى الساحل تتجبل دم وحذم حازاتا لمن عايان لتقلل وسقاش عن رحاد برا كبكون لتكالل بلقت على التساحل لوين راي التل تفلل تبح لعالة وتحاتا قبر وقت وفلكت كمسل شوم اتمنبر اتمقب بسيت عقامت تكلت عقب حنتيها لكتنا كم شبيبت عراق برو الشاكاتو تنكر اسك حليبت همبول عيتارو عيلة بابو حاستا بادن وعلمت قرقر قطار قوا ومحاش شقلت اكم لبو عدو كفت الذمت انتم تسحلكو ما شباب لوطن ادحنت نعك بلا سك لواوا مع ميدة وادحرة عن علا سيوف لتحارات بالأباب بلس عسترة يوم هردي وميلي كلاك فؤمن ورورة اتبحر شموما لطور سونو فقرة دبر كسط لعساكر كم حي السرار قرقرة وعشور معلال بناقه وكبكب تدهر حفرة إلا بعدا وأسراي برار قادم كراي ام هميم لبادو بمارسة قلبوب وتيكلاي حوار أباي سالبو كرم لقبا وحقاي إيه تعرفت ساحل التلاتال وحلاي أيوة ساحل فالك الشايب وأبال إردت مرسق الويرت تهاقي بليكات فحص بركت وعقت أروى مندعات عنكر طلان ودبعات حاكياه لتاريك ألقينا وأوقت دبر عروب هلل التنسيق لاينوتات ودنبوبيت من تنبل ساحل ألبا فتاي الأبردت ومن تنبل ساحل حطين سلول قرددت من تنبل ساحل سات حفنت مكبنا أبردت من تنبل ساحل قل موت وقتال عشتتت ومن تنبل ساحل عقرود أباي لكدت سلام بولو دبر وهر لبحرك أحلات وهر كفا هلا دبر أبوت لشانن رأس قرقر كلاعيقت وهقر عقولات كم سلاتافي ما ينلساتي حوات يكون وكافي ساحل قن وحش كفروك وانهابايو اقل حراب قاشوطات وسور لو علنوايو حليب لهيب لصبو وسقاط عول هوبايو عمل باس وعلل كم هو بلا عوايو سلول تأسيوفو لسقاط اقل وركايو ساحل بهطو لقوب التقرايو وساحل فلالتو قامل انتعدايو فقايت لصبو اشكار ولا كارايو سقاط قضبو تساحل ايتمات معلبايو ورار الأسكس هنا قا من رأي مكرايو ساحل ساحل تاريخ تو الروك لقفاترو ساحل إيمان تو إيتبجبجت مروتو ساحل طنعتو تكمت ميتا كلاتو ساحل حضارتو حروب قاشوتاتو ساحل حاطرتو باتك الهياب بصوتو ساحل بأسفت دربوي واتماكاتو ماي ساحل لست إيد ترئيت رحاتو برج والعساكر اندكر الإساتو إيه تحلف على سبقو ويكافلت بيئاتو ديب ساحل للتنكب يتهنكلكل عيطاتو ساحل من ما تتحلي تكب من نفكاتو تاريك بزح شاقيتو إلا حاطر معسكر زال على منتحاي وحق على وساتر سموم على قلعباي كوكت كبت مساطر علوم تساحل لكوف سامع وتاكر لشباب التاتو حز على توتنكر عجت بمن استعمار قلافقر ساحل فكا قلت تفدي لحبنا طور عمر ساحل فكا قلت تفدي لحبنا طول عمر

ساحل ما يحمقات شعبا قد برا قد موتاتا ويجايا أكل حد مطور لأقل حرية كل مستقبله من دحات قو أسكا قيسول على منادرين أكل حد أسبطتهم أسمدتهم مروت كهليب صبر إيمان حتى أعطت ومستقبل أسددتهم أفنتيت شعب ساحل دورو بكلمات أقلت وصف وميزان أقلت مزان سبتي قدر لإيلي الشرح فوكو ديب سنة لركبو ليتا اندبينا من نحل فولها.

حتى من سورة ترتريا دي بعوتو وسرقل اقل عبسح لقدرة وزياد لفكر ديبو هلا من قبي أسوسو جماهيرتو جماهير بهلت منادلكم شعب اندقبا مسلا اقل استشهاد اندبيلا لفقر ديبو حرب انبال عافيت لقبي سبت الابو شعب ديب الحكم انبال تعليم لقبي سبت الابو شعب ديب الادرس متنكاب ديب نوس اند آمرا سورة ديب وراتات اقتصاد ديب تتفرر زياد أساس حكومة قبا جماهير السوس مني قبهيني شعب وإي فزعة ولا ما حرية اقلا العالو تحطلب على ندال كمالة حزيه ويا سادرام.

جماهير أجد تاكياتنا على صورة لعلى فريتو جماهير مقباي مفقار صحي من حلحل أسو قرورة جماهير جانيفو من أسمات دي فورتساوة مقرايب ودوايحو جماهير قبلت من دفرة مايميني مايدما ودوايحا أسو قحين لعلى دوايح جماهير مفقار صحي من أدقائه أسو قفرو وباتع زولة ودهلاك لعلى جماهير دنكل هيني أسك اتجاه عصب لعل لعلى ديب قبي جماهير ساحل هيني تصورت لعلى ديب ودوايح ساحل على كيوم جماهير ساحل قنتنا ولتو

0: اللي جماهير لي زياد حيلتو ديب شعبو مسبال مصر شعب من على جماهيرتو ديب الأدرس ديب عافية ديب قدم شعب ديب الأفازع وكل مصر شعب صورت لقبي وراتات لشمل العالم من كل لا أتفكر هني لديبون الزمام العلو من عبيهم ونائشهم شباب ديبهم مصر له جيالة دوائح لجيس وطبعنا على مجتمع عند الأمره سلف ديب أمر هجيا وطبعنا على مجتمع عند أتو أبو دو شغل شعب أفزعو كمطور صورتهم كمسل ودي ودو
1: صالح والد من قبل أرد على سكب وإنسان يعني حمق والد من قبل فرايس تحبه من الشارع مع ديش أنا السامد ومع ديش أنا البطل اليوم نحن يعني كمسل فوق للدول الحرور هلا منكم سل درجات وقلبي بس من لينا مين ترفع عود
2: مسلكم قني موت ومسلكم نحيه مدحنا اتاكم روفا مدينة وبقوا سامدين مسلكم مسلكم استعمل يا حناس عطاق الليل وتعمل قلنا للشق وهليكم واتقنا نلعب وهليكم احنا قلق السيام لينا ويلع السوق عام لينا ويلع بقوا سان كال عمل علمنا فانا راح ديو كنا نتبقت اليوم تنسلحون تبقتوها
3: احنا وحداتنا مرتة وحدات بقالب سليم حدا نحقف وحدة تنطبط وحدات أمان وحدات حق أي فعاد حد أبانا نتعوت وفور حنا حد تنجاك أبما وحدات سردت كم سنة حبي عندي لي يتبدك لي الشارع من حتى نعمل قبع الجهل ربس ومن حد قوت يتبدك حنا وحدنا وحدات حبي ووحدات حبي عندي لو ديناه يوم فرح لولو راكمنا وفرح لولو باطحنا ودولة إلى قوانا وقلوت إن يكون بلاش بالتغيا يكون وقلس سعيد يوم لو ديناه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزنت وزيارتها ساحل ساحل
0: حقيقي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزن
2: اقل مكهل انا من الشعب الدبل ونفسنا تنحمي يوم التلا السالفة سنة كلا ألف وعشرون اسمها تقامكم هلينا كسلنا يبيها اقل الا يوم ما تقامل هلينا شعبنا رو بدير نتحدر ويوم لقات قلنا هيني قاملت حضر النوت رزقكم لبزاح التهيبو وتنسقوا نبرو اقل الا متعتنا اندى سمعكم يوم ليت اندى يقبي لشقيكم شقل قليلكم سليكو التا ما تكبتوكم رئيام هلينا كل هيني ناي بدير عواديكم ولو ما تكون سبتو لنتحبن وقلكم سلتو بالأكد بالكم وفتيه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينة وزيارتها ساحل ساحل
0: هدي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزينة. هذا تو مستشفى نزرع له زي أول تاريخ أبو نبدأ من أكل عبد الكريم من اللهم لو ديام لا مجموعة كسالة علو ولا تم حرائي منا أول عيته لها لبطت من أول

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينة وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزينة
2: أبزو بوتها زي نمنطع بتكسب بينا بخبابي نارو تبعت بوق بينا مسمسانا زي ودع قول قول رئينا عني رئي فلتن كمزي عزي يسفح زي ودع أبي نحن أفتو أبي دعجت هزب ندالك أحد خيد مخنياته بتجي زيتي بمخنيات نايت ألاقي كل فحي لهزبي أفقده ربع أفقده سنجري نيرو كل كاب هزب نايرو لازي هزب زخم ركب جن سلستة زخنا أقدو بزي أربعة زخنا أقدو بتي فليلي زباليو ويلو معتي حموشتن استأكيبنا تحقوشنا هنا نبعد ويلو معتي عصرتن بربتي حمولنا ندابلنا هنا نخيط كم زيجي إزي جيقنا حزبزي هبعت وليدو نزحا قرز الدودة بلي بحادة خليتي الكازف قد هزبيو ففقدو انوكو بونيرنا
3: ثاني إلا لكمال الشرح على لأولاي مرحلتكم أدمي العلو جماعة اللي شرحوا علو اللي مراحل اللي كله ده تحلفت الحين حنا لما سنة دي بوقت كما مالق بيلو اللي شعب اللي اندت نزمة اللي مراحل اللي اندت حلفة دي مدارس أجنيس دي مدارس اندت درس أمات محبر اندت كوانيا درجة مجامعة لبس حياة دي بدرجة اتحاد الشباب اتاكم سلو حرسوت تتكم سلو عبا جامعة تقبل إقلي أنا خاص دي بوقت لهاي كوادر تنحونا كل اللي لفهمو وكل اللي لرؤو حنا دي بوقت لهاي تقلبتنا يوم عنا لأنه بعمرنا أخنا عنا منهم دي باجتماعات نشارك كل أمهم ونسمع ومقبق هلا دي بوقت لهاي أنا بزح مدرسة من أقدمي العلو بزح درسكو وبزح تجارب كسفكو قل إيبا لو أقدر
4: من سنة السنة نحالف اللي أدقامات اللي حسان تلبرا كانوا لبلب هذا أنا بس يميتها قدام بتعرف أطرق.

0: الله قدرته لو بده يبو تاريخ اليوم نتذكره كل على وذكره الله والسلام عليكم.
1: كلهم يوم كم عبين ريوم لهلينا جماهير لحالفو تيل الدول داغمو قلكا ودول سامعو لا لا شعل ولا لا تحزن من ماتو جلاب حرية سبت قبقى ولا هدف سبت باتسحا وهتوما دالا ربي هلا اند بيليو حرية لرا لبدير نأش ديبو هتوم وراتا سورة ودو ديبو العلو مصر شعب للتراكوبو ديبو العلو دوايح اقلرو ديب سلف سنة كل الف عسر وسس ومناسبة سلاسة وحامسي سنة حرية اسكنارو التجهو إلا زيارة الله كل دول من أكان ديب أكان لو دوا من ماتا إلا زيارة إلا لكن فنتلا بيلة علاد ديبا جماهير ساحلة أساسا ديبو أكانا سبت قبط زياد سربيب سفلالو في قادونا يلا حلفو شهدا ولا نادلو اتو دوايه ولا مسلوم نادل على دقلل شعب خلق ديبوهم
2: شعبنا ديبا وقتلها فعلا كمال تأمورو عن استعمار على اللي دق يوم يوم اتلعنا بدير نادتو زبر هاي لسلاسة ندبيلة وتارك اللي ودو قلنا تاريخو بنا إماتنا وأبونا لكن سمود بوم وإمام بوم أيا كان نبرهتهم يه كبوت نيش ندودو حق العجي أذا إرترا نعمت تأمبل إرترا كمن تأمبل بزحن بالله لكن لقرم التايا كان هلا اتكبد إرترا هلا إرترا هي منتا لكبدان هلا الشعبات ديكون حقاي وكرم لزلم دي بيتوبيا هلا نحن حتى تكرمنا لكن إيمان بنا وصبر بنا ووحدت بنا شعب إيرترا خطوط الأقرمتا إيرترا بع البخطة يقول مشعبة أورا لب أورا عقوب حتى إذا لبوت
1: إلا نتفرج لهلينا أول مرة جماهير لتأسس دي بقى كانت تام جماهير لتأسس دي بهلا هدفه واضح سبت على ودي شعبا مسلا بعيد تنازيم لعلا اقل افشل لكم سلطو امردو يسبت على زياد متاك الحالف وديبا لكن فضل الله ودو صبر وتحدي اند أسسو ديبو كل اكان ارتريا كم سرقيس ودو مفقر قليل اول جماهير لتأسس ديبا اكان تا اللي لتحريتو بسبب هيني من قروب ما يسبت با ولا اكانت ما دبع سبت تا اقل على مستير هيرار صورت لتحبي سبت على التوم

بل 97 عدمئن كابزا علن بموت تفلين بعشران أربعة سنة كلتا شحن عشران شدوشن دما ولادن بريزيدنت هاجر إيرترا إسياسة فوركي كالوت دكانن سدرا بيتنن دك عدن سب سلطان مانغستن جنبارن مرحتي هايمانوتن فتوتن أبستر خبلو أب مكان مقابر صلوت بخب زبالة سنسرعات حامر أدام لبيسن وكيل أقل غلوزينا إيرترا يوناتاني عبيو مسألاي سمير أحمد نزادة لو ريبورتاج سلاو مرئيت بوليس إيرترا أب قدرن حرنت قريب اللو بغزت إنيا تسفيت حقوس أبتدالو عمدي كتابان وانينن عسرين نايمو داتن كفال جاينا كاب فوسا بنوطي كمي أملتت قريبالا أب عمدي شباب مريم يوسف محلانا سقا سوات أب تحت الزبل قال معبار أب حبرة سب إيرترا نوريو قالو نزعت أفن محلا نزت ألمن زقستن زتينن حبرة سب دمايو أعبيونا كبرتاتنا دما تورارست يوم أب تاريخنا محلان قالن كينيو بزربا بقبري بدم واقا كخفلو دمارينا مس وقتي ذبهال قال مداركتي زيبل واقا نتي قبرك قال نتي قال دما قبري الناس سنية دما نزمنات زيت اللم سلزها قر زتا أتوى محلالونا قازت إنيا يوسف حيلا مريم أب عمد سدرابيت معلفي نمقبار بكلتي أم سدرابيتات زاد اللي مرداء مستقبرة بعلت كلتا سنة كلتا شحن عسران شدوشتن مرحتا هيمانوت عبيت عدن وكلتا عدن كلو سدرابيتن أبستر أخبلو أمون قزوم كلتا سدرابيتات ناي عرق إيسنا سرعات تفتسيمو أبتنا عرق علت فتسام حدقة أتو قبرهوت أقاي بتسبو أمرحيو أب قدمي سدرابيت نفسهر فيلمون أمينة كتما قريبو نتنا عرق مدب بتسألوت زخفتو كأشي بيانا كأشي تخلد ما توقات إرام من رخابوم نفت أريد حرم مسجان سدرابيت مواتي نتا أب مدرخونا أب سماي ملك عزيب الله محرات ممراتهم مرأي أمنتو من بهاجر درجات قلت أب نتاو قدوس تقورو من مخانو حبي رام أب عمدي قال محتت قازت إنيا عندهم قرماي والدرس مسقامي تأمباسادر إيرترا أو الدب حبرات هاجرات ويزرو صوفيا تسفى مريم نايستخي ده ركب كالأكفال أغريب اللوم عسرا سنة زخري سماتات أب ستفل عليو هاجرات بزركب محبركم إيرتراوين تذكيراو إلا بقازت إنيا أسمع عبدالله صالحة بتدالو عمدي من هنا وهناك باتريك بريت استبهله تمهري كاب كل 207 كوليجات ابتن كل 204 تقبلنت كم زرخبه تقليتو ابدوب كوريا وغامرق سغانا يكلبي بعت في كم زنهارت حبيرو تمر مرتي اب نيو جيني باغروزن قصاص حدش عليت عسا نواري كم زرخبو افليطوم كلب هاجرون مدقف كاب ارجنتينا ناب امريكا ببشكلتا زقو عزلو من اسي اقلبو محبراوي معكنات سحبو قازت إنيا هاجر حمد أب عمدي الأسرة استفل عليه سر ربي التكس تحسوتات أغريبا لا بقازت إنيا سليمان أحمد أب زدالو عمدي تعنا يوغا شمقلنا مستعنا زبل تحسوتو قريبو عسران حدن سنة أهقرو معالتي يوغايو لو معمد يوغا شمقلنا مستعنا بزبل تيما نمبال عصر تخلطة قزيو تذكرو يوغا بعد ما يخون من النت بابنت يخون عليت كمون نايسن كلنا افلالاي زي فتر عينت موسواس اكلاتيو بستنفاس تزاربو بلبخا تردقو بمنفسكا تتكبرو اهقراوي قانقا بمخانو بعالم درجة حيالو سعبتي انا رخبة يمتسالو يوغا اكلاوي امرأون منفساون لممرات سحقفة لعلي حمشتش عمت عدم زلوو نفل مأوان او هاقر هندي ساتاتو لممريو أبزك زيزي نأكلاوي أقاوما ويدما أساناس نمكوتصار سرعة السنفاس مالت برانا ياما كمون نمحيال ممحياشن متعتصاف أكلات نملاين من الكاين وطري نمحيال ملا تعنا التقليلو زكايد كلان تناوي موسواس أكلات كوينو يركب بمير ياما برهما بزدالو عمدي تنتان زينا أبزوانزي أمريكان إيرانن سممع سلام إيران أمريكا يعود دو يخون أب حادة تسفوناي سلام مدرخين زركبا زلوا كلتين هقرات بمونغنيانت كاترن باكستانن تحقزن أب حادة يتبع بعضوهن معبالي كم زبسحة بزوحات تنتنتي بوليتيك علمنا يقلت اللو أمريكا نتي أب لعلي إيران عود كي مزقبت ترحرحو زي تمثل زنبرت كينات أب زحج قوان نابت أولا غريبة أب مدمدمتان مبسحو كتسعر إنا نعزوا زلنا
كم زفلت ازي ن امريكا ببليونات دولار زغمت كسارا زورد لاكينات ن ايران كم حنت تفرحت هاجر نخط قصرن اب علمون حيلا نختمسكرن اخيل وايو بخال وجن ازي ابلعليا باسرائيل ن امريكان استولع كينات بسلا ازي وسترقا اميلان فولي قد كيناتن اقدما كترقبوم زي كالت دليتاتا نختركب زخ علىيو زمسل تتغيسو غازيتنيا ابراهام زرع ود هلقا زقربو ريبورتاج عدت ابالات بايتو زو ماكل ناب ديغا توكاري صنحنا ب 23 سنه ابالات بايتو زو ماكل ناب تياب انو زو باسر جقات دوكينو زركب حدش ممچو ماكن ديغا توكر عدت اكايدوم نهنصاو سرحاتو دما تزاويروم تعذيبوم اتم ابالات ابتبوتا توافيروم نزهنصو زلو ابالات بروجكت عدهلون حيلتات مكل خلن ناي مسح انغدوتن مزرنق عن مدب بمودب عود نتفتا كيدوم اتم عدتنيتات فلما كم محدار كباب دعرو نتي 4.5 لازنو حتو بماكل قبوتات تتواويو نابتي ريقا زأتو حدش ناي حمد ترقيان 10-3 مترو زنو حتو عبي بنتون بانكرو تزواويروم تعزيبوم بدحرزي ابلات بايتو زوا ماكل نتي اب مززان بزحو زلو هنصت حدش ممنچوي معكن ديغا توكورن تحت بايتو ماين بدقيق تعذيبو من بخيلات الدما مبرهي توهيبو من ابتي اغطامي نبزحت ابلات بايتو زوا ماكل صقم ماين مفتاح اب سلاسل زلو لمعتاوي مدبات ديغا توكور انتي كم استعذبو اب سوكسنالو سراويتنان بروجكت عدهالون توهايدو ماين صبان بمخان ابز هاجر نزفصم زلو قيان تامراتن نايلم عت مدبات موغيسوم ششايم حيزوم نابتم نمرت كم دليتوم زخا حلو جغانو هنصت ممصحوم كرعات كم سمعوم بمحبر نتوم ابز سرح زقالوسو زلو سراويت لمعات متبعن اجهم مبالن عبسن قمخانو غليتوم بشموندي عوا ميكائيل ابز دالو عندي مادر جغانو غفعي سلست عدتات دق دقنا قريبالا سراويت صلائي حزبي من بسباس بغيلا سلس جمره نبر تتر امنن تخيتان هاديموم نفسوم كدحنو نشتو عدل رخيبوم يوم انتخونا اتخلو قوسان حارستاين نمعراب قطو بريرو مسوطة بزوح مقوسو قال اقاتيموو اب عدتات وردا قوحجعا وردا افلبان كبابيتات عرزان فحب مبال كساب وفري صلائي دوزبل ابيت زمد تعاقم بيو قنيو اتن استفنا قلاس الربيتات كاب غزاو تنكب غسان كلوا بهندبت بريرن اغارن بزمرحن سلزوطا اد هصانات دق حزابينا غواسا بينو ابو كنتاتن دهاين عد خغبر كاب كباب عد خير حق وسن وسن عنكليل كبل نحار حدن فحفحيلن تفلالين قنيا جن اذن استتقسا كبابيتاتن كمنزا امسلا كالوت ورداتاتن نتي ابتن سلست عدتات زغاطمه دنغت بتي نسماي زعرقه برتعتكي قلطيفو وربت صحوان سلس صنحه نتي كاب غويلا تخيتان ترامنن استفنقله حزبي عقمن زفقدو كلو دغف غيرنالو اتن استفنقلا سربيتات نعدتاتن كملسا ابزوسنالو دحراي غزيون صلائي كاب دبارو تبغيسو بعدي بزحن سابيلو ناب زمر وفيرو انصار تغدلتي وغ سلس خفته توسخ سغات فطيرو نيرو مخناتو ابتناب كبابي زمر زغبر وفرون اسرا غزاوتي بحاوي همي خيو كابون تريت انساتاتن سلس زرفن نبرت سلس عنوان كاب استفنقل حزبي مس نبرت عدتات تخيتن كوابيان كاب تستعقبلو عدتات ناب عدتاتن كملسا وحسنتاي نبرنن بزعب انز طبق منغستي تسعينو كساب ابقلا سراي فحس لزبلا نخبيت صقم تقاليعن مبرهتهم قبر هوات هزباو ركبات من يسرح رشاز وواقاش باركا زدالو سلسي كفال كاب دبري نابقدلي قريبالا زمر حنا سباي نبرن بعلنا نبعلنا اينا نووهاد زنبرنا ابزغدنا يو ابكم زبوتا ترخبو زبل ترامل اختي ترايو اببوتقو بزنحنا تقدلتي زنقرنا نيرو بزخنا قعزونا كم زخينو اب حالاي مسبت احناون كابلنا بنير ويو امو داتخا تقدلتي تقدلو حارنتي ارترا بروبا حداس جيروم حيزومنا صحلا مرحو كابزو حبوتاتات ساخاخبنا 180 نواصح من اسيات نبرنا قعزو تتاها حيزنايو ونن سنتن دمالو حيال حرور زنبرو ازيو تنكر قعزي زنبرا نو احنا اقر قعزو تميت تسمعن دخامن استحواوسو كنتات بديهنا خاء دحر حيالو معالتات ابسح البزحنا اب عرق دماء اتنا ابو عارفنا اب عرق كمن علم تقليسونا قبو تعليم وسيدنا خاء توزعنا
أنا كابتن كوماندو كعلم مستمرت وتعلمت حدو خينا نأورح زغط سالي كوماندو سالت إنا خاء تعليمنا ودانا دحريو أما سرع تقارلو حرنة إرترا توزيعنا أبتواقع سراويت أهدو حيلي 107 حدن كالايقانتا كداماي مسرع مالت مسرع ودهيلة تمدي بدما كالسي فلي ميو أبقعتو قالسي أبزبز حاكا إلتات مريحنة ودب تقارلو حرنة إرترا تساقمات كمزلو إنا تسوت أنا متيو نفس وقف تقدالي هاقرو حرا كوتي هزبو كام مقزاتهو تشكونا كالقلاقليو برخاوتيو بحاكي تقدالي نتوهيو مس هاقراوي سمعتو زي السنن ناي قالسو واني زفتاتنن اكايداتات ناي تودب اي كبالو نيرو اب عمدي نقوح دمنا مس سبكالغا تسموا ابتحت زبل مستير نكافلو نمن قالو تاو سعبين تسموا كاب تسموا نمقلقل تسموان بحتاونتن تدهسيسو ميركبو تسموا اب استفلالي بهلي وحبرتسب استفلالي ترقمن تلوي زلو اب مبرغاو عالم بين خاني مخانن مستنتانن بهلي سلزلو تسموا استفلالي ترقمن تلواني زلو اب حبرتسبناون بين خاخون كاني محسابن قلليل كاني مستنتانن بهلن لمدن سلزلو تسموا اين تسلنينا تسموا اب معرباوي وي نعوز مساسل بهلي زلو حبرتسب بحتو نايز بهل بين خاخون كا بزعب حلو في ودكا متايخا مستفت روزلو كركب مسا امروخا زلو كموهدن كال ان التسلاسللو اوان كايو ازناي بحتاو نت قزين بوتان فليخاز قبر نتفتيو امرونا بستفلا لي كونتات تغطي مزبزحو ترقم هيوات مس زدنا قرنا كابتي كنبرلو زحاسبنا متكلاتن وطناتن تفنتيتنا مس نتصنح وزتا نامسمرنا كنملس زحقز مسرحيو سلام أمرو كاب زعبيو فتون مقدتاتونيو يغون مبر ترقمونا قداسناتون ترديكا مزي تقبر إزي نبلوزو لنا تقمي كن رخبو أين خلينا يركبو أو عمدي سامرا جهد دحنات مقبين محلا وزخلو ميلاتات كداما يكفال تحستو يسنحنا أو عمدي وقفا فنيا هوبات نتبابوان أب عودوم زرقا قصو عوتاتن تداسيسو يركب بغازت انيا محمود عبدالله بكيفو حابز دالو اب عمدي شبابات تحستو زغر حبن يتنحنا بسورة في التسفة بروخ زد دالو اب عمدي كورنع تمهارو مهزو نايزوتر تمقو عزتي داك اسب نبسا مفلات كدمساوا مورادنا زبلو زعباتات كامرما تقسيزو منزي كاريبوم يتنحنا اب عمدي فرز عري نلمع التمري ابها قرنا بزملكت اب منيسر حرشا وهادي بروجكت لمع التمري اتو موسي فقادو زهبو حبرتا قريب اللو اب عمدي شباب نوز عمدي حتو شباب بيقطع امعوت وي معانا طول ساق حتاتي كابز جمرني كباب سلست عمتا بيلو يخونيو اب زخون بوتا يخون قزاخي دينخ مقب ازي الشقر بزبل نزغربو بام خاري اب قلة سبات اب تسابازر كب فراكتوس تبهلت حستو بمعانا طوام تمتيو كحلف سلزي كل تسابا اب ستيلو وتسات يرقام اب سقاون انتوخانا جلوتين استبهلة بروتين بمعانا طو تمتيو كحلف سلزي كل وتسات كسعب اللوم يرقام سلزي بلقع نايم حقاق مقبت اقام ديو ايكونان بسمويات رايو كرقاقت النازخل اب زحف الشاو حبرتا دعنبر تلقيلنا كنزارب سلزي نخل حجوون انتوخانا دانيل اب حدا هوسبيتال بمخار قبو مكتال كتقبريز مخاركا مخناتو تكالات عنا مكيار كم حدش سلاترة تقامكا بقليلو نخفوس كشقر خليو اب حانت تكالت عنا مستقيدقنا اقديمو زرعيك حاكمكوا انت زير خبكايو حلوف تاريخ اب كارد سلز صحف اتقاتلو زرعيك حاكم كابو تبقيسو كقاتل يخل زاد اللي مرمراتات بمقوار درما نزل على هوسبيتال مخار كم زاد اللون كحلفكا يخل زركبو مخرطات تلقي سلولو بياقوب مرهوي جاكاب زدالو عمد ترموما فغري زحزل مغطعتن اللبونا قبو اطقاق ما موبايل تمهرو كامدوما علال قلتة احواتي تنحنا اب عمد دقانستيو مسممهر روزينا محرطاب كيلاسنا مقبيز تخايدك المحتت سافيرولو اب عمدي من هنا وهناك قبت اوي مراح تاكسي بحاقوس عوات هقراوي تقانتاك وعسو اقر قبتي تفنجحو تخسي مستسفرتا قريفوا موتو اما حبراو ميديا اقلبو سحبو اقر راوي سنسرعات تمكت اب هندي اب سمانتات عدم زركب 207 شوعتان كيلومتر اب ساعات فتنة مكينا كمرح تتحيزو كتما اوتكي جافيك ناي الاسكا نسمانين اربعة معالتات تخططالي معالتي بزيليتي تحلفلو وقتي كم زاتوات حبيرو اب ام دورمان سودان مويتو تقبيرو
دحر كلتا معالتي نجزقو كم استملسة تحبيرو أب عمدي زرعة وقت زاد أبز حلفو 35 حمشان

عصروت به حجرا فدرشن بايتا تنس تودبه مخانون نتي اب عمد كلتا جزي او ورح كلتا ورح شموانتن زكال وردر بايتا تنس سوا كم شابعي تزوبا كوينات ساتفلو بايتا نمت تحكم زخنة ارديوم بايتا تنس كا ودحموش تعمد كساب دك سامانا كم تساواتوا بمقلاس اب سوا بزافحة نمت تتاو

في الحوض لعوازيت بخبخ إرقان زين صلالوات هار رافيت فيرو مرور استقنو نتوقنو إنا دمغزن تبارق إنا تخل العزل وقحن إنا نقود أزبرقن أمان بأمان لقلو النتها زرقا قلت ويزرو بتعريب غدي قدامين هيوانين زمتت تهار رافيت بركوتا ولودوتات دوقعا كاب مدهاق حليفهم كل حسوازي تعدلو فتاريز لقسا وللا ميلنا مسكان شولونا

0: تايدات أبوان شمع وليها
1: كبير هالكا تايدو تريها
0: وا كميلة دامت إلكن
1: على حسابات
0: لحنسو سيصنع علنام نقرأ من قديك مالاكا يمزي
1: نابي
0: نابتزر لغو مسافر عطاو سايتا شقرو يلو منمو دحان زسك فيه بلكان كبلكا خامسي
1: بيلكا لخا عكا تبيل مانكا چت چت چت چت چت
0: وا وا
1: تورياتينا كان شولنا مسميلنا

0: قبل عقوة.
1: لا تيش لا تيش لا تيش ما صافيت حرام تسامعك زوم عقوز كم زي ماي بوج تبل دلغة مسلي أنت عيني مزوب العقوز لو
0: بعبر أنت صافيلك كم مالك عيمتي
1: خجر ماكي أبقى شو لنا بيمينستري طعنا يزفلت نبي نبي ده
0: نابز خان شلو خاتو
1: نابز خان شلو تحاتي بكاتر حيزوتو
0: تحاتي بندي ممتي
1: عين انت خاميكال ماي حقيق ماي روا ماي شيخ هنا نفكر كان شلونا

طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعار بشأن حيازة عملة النقفة. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. فرع التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقة المعلومات العامة في التاريخ. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو. الغطاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. أصدر بنك إريتريا إشعارا قانونيا بشأن الاحتفاظ بعملة النقفة خارج البنوك، داعيا جميع المواطنين والمؤسسات إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة الوطنية في الحسابات المصرفية قبل تاريخ 31 من يوليو للعام 2026. وأوضح البنك أن لكل مواطن أو مؤسسة الحق في استخدام العملة الوطنية، إلا أن هذا الحق يقابله الالتزام بالامتثال للقوانين المنظمة للتعامل بها. وأكد أن الاحتفاظ بكميات غير محدودة من النقفة خارج البنوك لأجل غير محدود يعد مخالفا للقانون. وطالب البنك جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالنقفة خارج الجهاز المصرفي بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال المهلة المحددة، فيما دعا من لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات وإيداع الأموال فيها. وشدد بنك إريتريا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بهذا الإشعار بعد انتهاء المهلة المحددة. بنك إريتريا. اختتم في مدينة ميلانو الإيطالية المهرجان السنوي.

طويل للإريتريين المقيمين في إيطاليا الذي يقيم يومي 27 و28 من يونيو تحت شعار تماسكنا ضماننا بأجواء احتفالية مميزة. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل عروض ثقافية وفنية واستعراض للأزياء التراثية الإريترية وأنشطة مخصصة للأطفال.

حظي معرض الصور الذي حمل عنوان هل كنت هناك، والذي عدته اللجنة الإعلامية في إيطاليا باهتمام وإشادة كبيرة من الزوار، حيث وثق المسيرة السلمية التي نظمها الإريتريين في المهجر رفضا للعقوبات. وألقى سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد حسين بيتروس محاضرة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في البلاد إلى جانب مساهمات الجالية لإريتريا في برامج ما وصفها بالمقاومة الوطنية الشاملة. وتألقت المسيرات الفنية للمهرجان بمشاركة فرق ثقافية قدمت من إريتريا، ضمت عدد من الفنانين والموسيقيين، وقدمت عروض فنية وتراثية أضافت أجواء مميزة على فعاليات المهرجان. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط مسابقة المعلومات العامة التي ركزت على التاريخ في 24 من يونيو بقاعة المركز الثقافي. وشملت المسابقات مختلف المراحل الدراسية، حيث خصصت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي مسابقات في الأناشيد، بينما تناولت مسابقات المرحلة المتوسطة تاريخ الشعب الإريتري والكفاح المسلح، في حين ركزت مسابقات المرحلة الثانوية على السلوك والقيم الوطنية. وأوضح المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز معارفهم ورفع مستوى وعيهم من خلال تنظيم مسابقات تعليمية بصورة منتظمة. وفي الحفلة الختامية التي تضمن فقرات متنوعة، جرى تكريم الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من المعلمين المتميزين تقديرا لإساهمتهم في إنجاح البرنامج. وأكد مسؤول التعليم الثانوي بفرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الطلاب، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج بروح من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وشهد الحفل حضور رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولا يوهانس، ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق، ومسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي بالإقليم الأوسط السيد أبراهام السمري. أفاد مسؤول تنمية المياه في مديرية عتكليزان حفر 3 آبار لضمان توفير مياه الشرب في بلدة عتكليزان، وذكر القيام بدراسات مسبقة لتنفيذ البرنامج، وسيتواصل العمل لمد أنابيب كبيرة وخزانة مياه إضافية. وشدد مدير مديرية عتكليزان المقدم يوماني مبرهاتو بتفانيم الشعب داعيا إلى مواصلته حتى اكتمال المشروع، وأشار إلى أن عدم الاستخدام الرشيد من أسباب نقص المياه، مناشدا إلى ترشيد استهلاك المياه. وشكر السكان بجهود حل إشكالية المياه، مؤكدين العمل لإنجاح البرنامج. قدم عمال الخدمات المدنية وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية بريخ في 24,000 نقبة لستة أسر شهداء. وأشاد مدير المديرية السيد تصفف السهسين بالجهات التي جعلت الدعم واقعا، كما تم التبرع في مديرية سرج غابية 48,000 نقبة ل 24 أسرة الشهيد. وقال مدير المديرية السيد كفلة مريم قبر مسقل إن عائلة أسر الشهداء مسؤولية عامة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. فرضت الحكومة الصينية قيودا جديدة ومشددة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج لـ40 جهة يابانية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين بكين وطوكيو. وأعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج 20 شركة يابانية جديدة على قائمة مراقبة الصادرات، ما يفرض على الشركات الصينية الراغبة في التصدير إليها الحصول على تراخيص خاصة وتقديم تقييمات للمخاطر، إضافة إلى تعهدات مكتوبة بعدم استخدام المنتجات في أغراض عسكرية. كما أضافت بكين 20 شركة يابانية أخرى إلى قائمة المراقبة بعد أن كانت مدرجة بالفعل على قائمة الحظر منذ فبراير الماضي، الأمر الذي يحظر عمليا تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنعة في الصين إليها سواء من قبل الشركات الصينية أو الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين البلدين بشأن القضايا الأمن الإقليمي وخاصة ملف تايوان. شدد وزير الخارجية الألمانية على أهمية الشراكة بين الأطلسي بين ألمانيا والولايات المتحدة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وعقب لقائه نظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال فادي فول إن الأزمات

متعددات، وهدد استقرار الاقتصاد العالمي كما تنذر بإحداث شرخ حتى بين أقرب الشركاء. في الوقت نفسه أقر فيد فولب بوجود بعض التوترات في العلاقات عبر الأطلسي، وأن هنالك قضايا تختلف فيها وجهات النظر، وذلك في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع المقبل. وقال فادي فول إن المحادثات ستتناول كيفية التوصل إلى ترتيب جديد لتقاسم الأعباء داخل الحلف وضمان عدم استقرار وطويل الأمد لأوكرانيا في قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة. غضت محكمة فرنسية بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو إلى عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها صحيفة لافيغارو ومجموعة بريزما بعدما دنتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو، ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نرفض قرارات المحكمة، فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطاع التكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة. وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة بريز ميديا على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما منح الصحيفة لافيغارو 26 مليون يورو. لقى 9 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت العاصمة القانية أكرا عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في قمر العديد من الأحياء السكنية والطرق الرئيسية، وفق ما أعلنت هيئة الإطفاء الوطنية القانية. وأظهرت مشاهد من المناطق المنكوبة سكانا يحتمون فوق أسطح منازلهم بعد أن قمرت مياه الفيضانات مساكنهم، بينما وصلت فرق الإنقاذ عمليات إجلاء العالقين باستخدام القوارب ومعدات الطوارئ. وأكدت السلطات أن الأمطار الغزيرة فاقت قدرات شبكات تصريف المياه على الاستيعاب، ما دفع إلى ارتفاع منسوب المياه بسرعة في عدد من المناطق المنخفضة. ودعت السكان إلى تجنب التنقل إلا للضرورة والابتعاد عن مجاري السيول والالتزام بتعليمات فرق الطوارئ. وتشهد غانا خلال موسم الأمطار فيضانات متكررة خصوصا في أكرا نتيجة الأمطار الغزيرة وضعف شبكات تصريف المياه. عناوين النشرة مرة أخرى: بنك إريتريا يصدر إشعارا بشأن حيازة عملة النقفة خارج البنوك. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقة المعلومات العامة في التاريخ. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية للتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.

تكون سبب وما تكون سبب صحيك عرفنا نغيد دمك صحيك عرفنا نغيد دمك وفبرنا عدنا غيرك كينا حبيب صدق كينا ودا تلاينا ربنا تنسكر كرم ما تربش عاقزك نخيش عاقزين عين باخن نخيش عاقزين عين باخن نخيش عاقزين عين باخن ويطيك انتي باقوى زي قلفو حدا زي قلفو حدا نافتركم زفق دمائل زفق دمائل زفق دمائل كنتي بوفي رقاش أصغر بلي بشعنا نغير قويتانا من كلي كنتي بوفي رقاش أصغر بلي بشعنا نغير قويتانا من كلي.

طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم

سن وعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 30 جون كل ألف عسرة وسستو نايلة ساعات أخبار قبت عدوى خارج قلنا قد

0: قدمته كان ما يدوب على أخبار الاستبدام. بنكات ريتريا من بنكات برا تد أفراد ومؤسسات بكسوس لا تتركب كأس لا بعملة نقفة كانوا نايمة فاقد أفكرت. ناي حول مهرجان إرتريس كان إطاليات يوم 27 و28 جون مدينة ميلانو بنيارة السرقلان. تشبه مدينة عتكليزان وجدوت ماي دمان إقلر قبل تحمد جهود كمسل سرقلة حبراء. من أخبار خارج جمهورية تشاينا اترأس 4 شركات يابان مصدر منع كمسل نسبة تحبرت. بريطانيا مقدرت عسكرية تاقل تدق قبل سنة كل الف عسرة وسبع حد كل نقطة حمس مقتايت من عام وطنيا التيقل تأفكر كفتو حبرت. بولاند وسويدن ناي حد حمس بليون دولار اتفاق عسكرية تفرميا. أرس أخبار تابعوا تنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. بنكة إريتريا من بنكات برة تد أفراد ومؤسسات بكسوس لا تتركب كياس لألبع عملة نقفة قانونية ما تفقد أفقرد. حامد أبو بكر زياد تفاصيل هلا قلو.
1: بنكة إريتريا قانونية ما تفقد أفقرد. بنكة إريتريا من بنكات برا اتقدي أفراد ومؤسسات بخصوص لا تتركب قياس لألبا عملتنا فام قانونياي متفاقدي أفقرات تامم صبتو هي اللي لتليتو قانونياي متفاقدي كل مواطن لقبا ومؤسسات وطنيت عملتنا فاناي متنفعوت حق ليتا كمبو للتأمرتوم حق ليت اندي يقبي واجب أتمموت ما لازمتوم وطنيت عملات من بنكات برا اتقدى أفراد ومؤسسات قياس لألبوه وقلي تحدد وقت قل سبوطة قانونيا يكون بأساس اللي من بنكات برا صبتت له ليت عملات نعفام أسك 31 جولاي 2016 لوقت اتبانكات اتلتركب حسابو مقل آتوام حساب لألبوم هي حساب اندكستو اتقل آتوا تحبر إلا لسرطة لكن قانونية مصدر قلت نسأكم تو تأت أمر بنكة إريتريا.
0: شكرا حامد أبو بكر. دي بعد خبر من تعدى سباتنا دمانة نبت بالسقرات لتنزمنا يحول مهرجان إتريس كان إيطاليا يوم 27 و28 جون مدينة ميلانو هم نيار السرقلاء التسرقلاء برنامج أو التسرقلاء مهرجان وراتات فن عفل ببسك أومياتنا برنامج أجنية حاضر تيل العدنا أم جواب تطورات منطقة وعلم لودح سمينار كمسلهما عفى صور لشم العلا سفير دولة إريتريا إيطاليا سيد فسها تيوم بيتروس حاضر تيل الوطن كم سلوما دور إرترين اتبرنامج مدافعة بكس السمينار هبام نايوم عامت مهرجان من إرتريا لاقيسة أمورام سب ورات فن لابتون فرق عادات بقدموود سبت ناير علام تشبه مدينة عتكليزان وجدوت ماي دمان قل ركب بتوساك سلس اين ماي كم سلت حفرة مسؤول عمار ماي التمديرية السيد يوهنس برهاني شرحا لا برنامج فعالي قلق بقى قدم إلا بحوث كمسل جراه تلحبر ورات مديد واسع عن الدر والشقيات وسوق تانكرات أقل التلاله كمسل تودحا مدير لمديريات ليتنال كولونيل يمان مبرهتو ابترتو شعب لأر أيام السبال اتلحمد انبوت لهالله مشروع اتكاتي ماهو قلق بزاح دور قل أقدت فاقدام إيرات عقبوي متنفعوت ماي من أقد مقادع ماي كمسلتو اتشرح شعب اتمنافعتو مدقاق قليد فانام كان بترتوم مقادع ماي قلر هي قبل هلا جهد حق ولا حمدو ستوت لها برنامج قل السرقة المدالي توم أكدو فرع تعليم أقليم مقمس المكتب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة أقليم مقوى محبر وطن شباب ودرسة إرتريا أقليم مقب متعاون لنزمي جقرة تاريخة يوم 14 جون إطقاعة مركز عادات تمام لا برنامج جرى ودت أولية درجة تنشيد مقبي درجة التاريخ شعب إرتريا وندالو أقل كالي درجة هي أخلاقيات ووطنية تل ركز علام بلت فنات تثبت لتقدمات مناسبة مدبيه قلت عوتو شهادات وجائزة مال قل مسل سنة لاتوم مدرسين هي جائزات أثناء تيبان تفرع وزارة التعليم أقليم مقم السؤول مدارس كالي درجة أستاذ يوهنس سلمون التقدم يا كلمة درساء مجال سياسة فزاعتهم قل تتوقل جو ترود قب كم سل على تشرح اللي برنامج مهم زيادة قل تقدم قلت فانام التمناسبة قائد هيئة أركان وزارة الدفاع جنرال فليب أوسوالد يوهنس ومسؤول شؤون متنزام جبهة شعبية قل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق ورئيس محبر وطن شباب ودرساء رترياسي سالح مدين كم سلوما رئيس مجلس أقليم مقب السيد أبراهام سمري حضرم علو.

خبر استشهاد نفر قيادة ديش شعبي رتريا قليم مقب قديم منادل ليتنال كولونيل قيت أم تك بخيت يوم 29 47 عمره بحمام استشهداء السنة 1975 قوات شعبية تحرير رتريا لتحابرة منادل قيت أم تمدت ندال تحرير ديش قتال من منادل عادي أسك استاف اتصالات كفل ديش حق حريته قوات بحر هيئة إدارة وزارة الدفاع شركة إيرتيل تورح جانواري كل 1010 وكله أسك عمل استشهادو قيادة ديش شعبي إريتريا أقليم مقب كفل ديش 14 بلد فناتا مسؤوليات قل شعبه ووطنه أم السبال لكدمة محير بايتون محير باي اللي تنال كونينيل قيتون بع الفرع وأب سلسولاتو عادت قبرهية يوم 3 جون العصر مقابر محير بات أسمرة تمت قيادة ديش شعبي باستشهاد اللي تنال كونينيل قيتون لسمعي حزن اتشرح قل عائلته مل هيام اتنداله ومشاكيته إيمان والصبر لها بكم تبل أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار قبل عد حول ما تعديت بأخبار خارج قلق بلقكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدى جمهورية تشاينا ترأس أربع شركات يابان مصدر منع كم سلنس أتحبرت منوعات لهلية مؤسسات تفعالي عسكرية ومدنية لاكد مفريات من تشاينا قل إيد الزابية منوعات لهلية لمصدر رد فعل نايلة يابان مقدرة عسكرية قلت أدك بتودي لهلية حركات وإتكديت جزيرة تايوان تودي لهلية متأتاي ما كم سلت وزارة خارجية تشاينا حبرت نست لهلية مصدر مسالحة عدة أولويات كم تترتبه لوزارة بتوساكا فهمت حكومة يابان تشاينا جزيرة تايوان قوات نفعت من قبي كم إيت أمشش منه دعام التهب التشارح أقل تشاينا كم سلت قطبه للتفقطون بريطانيا مقدرت عسكرية قلت أدق بسنة كل الف عسرة وسبع حد كل نقطة حمس مئتايت من عام وطنيا التي قلت أفقر كم سلت حبرت اللي علبت كل حول الزيد قيس كم سلهلة لشرحات وزارة الدفاع بريطانيا سنة كل ألف وثلاثة وحمس الثلاث نقطة حمس مئتايت كم سل زيد أتأمرت كم كفلنا إلى ستات عدا سك سنة كل ألف وثلاثة التهليت مدة فعالة لقبي طائرات مسيرة لابطوه زمناي باخرات حرب قلت تشكي اتأمرت هليت إلا للشرح لها لوزير دفاع بريطانيا لعلى جون هيلي حكومة اتمجال دفاع توديه لهليت كسات رأس مال قلت أزيدو اتطلبت يوم عصر كل جون سلطته أمراد نوسو حقولة حدقاتون دول أوروبا افنتوي حقو حرب يكرين باك القتل هليت فرهت اتمسكوبة ميزانية دفعا قل أزيدا كم سلك السبايا للشرح نايدونغو بخبر بولاند وسويدن 5 بليون دولار اتفاق عسكري تفرميا لا اتفاق سويدن اقل بولاند زمناي سمارينات اقل تشكئلة واسلحة اقل تأزبدي به لشملتون بساس الاتفاق بولاندي اي عسرا وسس لنوعية للطورة سمارينات السنة كل 1038 اقل تسلمنتون أمبل اللي لا اتفاق عسكرية كل إيتان لا دول الترب أو بتدريب عسكري قل السادية كم سلة تقدرا تأمران لا اتفاق تدق أبوت قوات بحر بولاند طورت علاقة عسكرية كل إيتان لا دول أهو تاي دور كم سلبو للشراح أخبار قلنا أتمم أرس أخبار ندقمنا قلنا الصارح منكم بنكات إريتريا من بنكات بردد أفراد ومؤسسات بكسوس لا تتركب قياس لألبع عملة نقفة قانوني متفاقد أفكرت نايحول مهرجان سكان إيطاليا يوم 27 جون مدينة ميلانو من يار السرقلام تشبه مدينة عدت كليزان وجدوت ماي دمان اقلر قبل تحمد جهد كم سلسر قلت حبرا جمهورية تشاينا اترس اربع شركة يابان مستار منع كم سلسر حبرت بريطانيا مقدرة عسكرية قلت أدك بالسنة كل ألف عسرة وسبع حد كل نقطة حمس مئتايت من عام وطنيا التيت أفكر كم سنة بحق قرر
ፖላንድ ዋ ስዊድን ናይ 15 ቢልዮን ዶላር እትፋቅ ኣስገርየት ተፈረመ። اليوم سيد دولي على أخبار قبة عدو خارج دي إلا أتمو وشكرا قلما تابعتكم.

0: كمي حال الكيروتي
1: قويت أنا حج الآخر ما يعرف يركز بهالو ساعة زي كونه ساعة سلسة رح أترك أغي نزله
0: وي وحق أخي أتأتي رباي وي وات لك أسيني سقيت النزي
1: سقيت كاترح زي كونه مو يتكاكو يا خا وأنت مسكدان قامس جامعة هذا لغا الدقس وتتي خا تخون زي لغا
0: إيه أنت وين يدي؟
1: وا ساعة كني لي خا تمزل لغا ليت ليتي؟
0: أتروتي سرح عندي
1: تاري خسرح دافورو دي خسرح جميركا ويس امبولانس خا زور زلخا
0: حجي خا زربا جميرك
1: سمعتها انا كول في زربا بالليل اس خا غوسكيت خا غوسكيت كات كم زربت قبرن زلخا انا نعخ انت ايه
0: حافتي ولا بوي ولا دي خبل كي دي خدي لي خي انت مو هانكي تفاكني
1: طف انو وتا طف انو انا سبعلت بيت كادي ويدك خزع ببيبي سيتر دي ويسرحتني غزا تشوز بالكو خداميت دي طفي اني بقى انت يا انا نعخ
0: وانت حتي غدا حتى نزلخي
1: ملسلي
0: الري ملسلكي السفر والطحن طالنا عين اليوم تازم قرتن زما چوتن صبقتن بعلت بيت يخي
1: مش دو اسخاق النعاي محسري كبرن قمتن زيت بني اي بعل بيتي اي نصله من دقور بيتي
0: ما عارف انه دي ما يرك
1: ممرار طري حتى كندو تل اليوم ددق
0: وا اتسب اي بزح عنده
1: مبزحن مو حد انه قلنا قديف خاص تل اليوم ددق
0: وا اي فربركين دي مكمل زي اللي
1: حر رئيسين من مس
0: نبغى حنطال المسؤول
1: مش كلا قلت كنك في المهر
0: هو كنك في المهر ده سالسيك في المهر
1: حري تمال برز داي مخانو نجيرك خبك نسخا كن عرفت خاطي طمخه عشان ما بلغت بلا مسي 5 او
0: اترتي اي رسي ايوني دا انت ممكن كدا زي دول كله
1: انت اللي خدو لك وا انت ابونا تاي مخانو ترك متفلد ديها
0: مو انت ترك ما ابونا نعرف نير نسوي
1: انا غركاو انا كبوبوي تحقيف انت ما زين نزعبو خسبي ترجو ما بونت كتبو غير خم كبدي ايدي يزفلطو ترجو ما بونت انتي مخانو كن افتزعبو خلو غزامبر ابز حدا رابز فلو خلو بيت كن سينه

0: حتى كان ربما مسفل
1: وا
0: لو مشات كفت بارتا مصدها
1: وا لم كوخن ديناي هي الاخت اللي كان لاك
0: نو نو انا زكايد انا يوم ازيو زسكفن زلو اذا مو قطع حداري ريئي خيس انا امنع يسفرح
1: وا تفليو تحمى قلت عدلي
0: فال زي كونه زي تبايت ازلو ازلو اللغة ريئي
1: وا انو مسحان تالكو انها دعاك كون
0: اوه بابا دانو قالي دم كتن بعد ليلو مليسو نزا قد يلان بخص كسلا
1: مدحا مالي انا اتقموا بيلي كأم فطول
0: مازاز انت خطو بلو
1: انت اي بلو اتا اتا تارتا والي امتاي كاو عيلا نعخا كتبل زي مسلم وسيلا انا لا اخايا خمشي وطرق روح عيلا

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعار بشأن حيازة عملة النقفة. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. جهود لتوفير مياه الشرب في عدة كليزان. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. أصدر بنك إريتريا

إليه شعارا قانونيا بشأن الاحتفاظ بعملة النقفة خارج البنوك، داعيا جميع المواطنين والمؤسسات إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة الوطنية في الحسابات المصرفية قبل تاريخ 31 من يوليو من العام 2026. وأوضح البنك أن لكل مواطن أو مؤسسة الحق في استخدام العملة الوطنية، إلا أن هذا الحق يقابله الالتزام بالامتثال للقوانين المنظمة للتعامل بها. وأكد أن الاحتفاظ بكميات غير محدودة من النقفة خارج البنوك ولأجل غير محدود يعد مخالفا للقانون. وطالب البنك جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالنقفة خارج الجهاز المصرفي بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال المهلة المحددة، فيما دعا من لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات وإيداع الأموال فيها. وشدد بنك إريتريا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بهذا الإشعار بعد انتهاء المهلة المحددة. بنك إريتريا. اختتم في مدينة ميلانو الإيطالية المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا الذي أقيم يومي 27 والثامن والعشرين من يونيو تحت شعار تماسكنا ضماننا بأجواء احتفالية مميزة. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل عروض ثقافية وفنية واستعراض للأزياء التراثية لإريتريا وأنشطة مخصصة للأطفال إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، فضلا عن ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. كما حظي معرض الصور الذي حمل عنوان هل كنت هناك، والذي عدته اللجنة الإعلامية في إيطاليا باهتمام وإشادة كبيرة من الزوار، حيث وثق المسيرات السلمية التي نظمها الإريتريون في المهجر رفضا للعقوبات. وألقى سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد ساسين بيتروس محاضرة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في البلاد إلى جانب مساهمات الجالية الإريترية في برامج ما وصفها بالمقاومة الوطنية الشاملة. وتألقت المسيرات الفنية للمهرجان بمشاركة فرق ثقافية قدمت من إريتريا، ضمت عدد من الفنانين الموسيقيين وقدمت عروضا فنية وتراثية أضفت أجواء مميزة على فعاليات المهرجان. أفاد مسؤول تنمية المياه في مديرية عبتكليزان أن حفر 3 أبار لضمان توفير مياه الشرب في بلدة عبتكليزان، وذكر القيام بدراسات مسبقة لتنفيذ البرنامج، وسيتواصل العمل لمدى أنابيب مياه كبيرة وخزانات مياه إضافية. وأشاد مدير مديرية عبتكليزان المقدم يوماني بابرهاتو بتفاني الشعب داعيا إلى مصرته حتى اكتمال المشروع، وأشار إلى أن عدم الاستخدام الرشيد من أسباب نقص المياه مناشدا إلى ترشيد الاستهلاك المياه. وشكر سكان بجهود حل إشكالية المياه مؤكدين العمل لإنجاح البرنامج. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط مسابقة المعلومات العامة التي ركزت على التاريخ في 24 من يونيو بقاعة المركز الثقافي. وشملت المسابقات مختلف المراحل الدراسية، حيث خصصت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي مسابقات في الأناشيد، بينما تناولت مسابقات المرحلة المتوسطة تاريخ الشعب الإريتري والكفاح المسلح، في حين ركزت مسابقة المرحلة الثانوية على السلوك والقيم الوطنية. وأوضح المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز معارفهم ورفع مستوى وعيهم من خلال تنظيم مسابقات تعليمية بصورة منتظمة. وفي الحفل الختامي الذي تضمن فقرات متنوعة جرى تكريم الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من المعلمين المتميزين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح البرنامج. وأكد مسؤول التعليم الثانوي بفرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهنس سلومون في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الطلاب، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج بروح من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وشهد الحفل حضور رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس وليهونس ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق ومسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي بالإقليم الأوسط السيد أبراهام سمري.
تنفذ بمديرية علا بريد حملات واسعة لحفظ المياه والتربة بتأطير السكان لحفظ المياه والتربة. وأوضحت المديرية السيدة عائشة علي نور أن هذه الحملات التي انطلقت منذ شهر فبراير بإشراف مختصي الزراعة تركز على إنشاء وصيانة منشآت حفظ المياه والتربة إلى جانب تأهيل المجاري المائية والأراضي الزراعية بما يساهم في الحد من إنجراف التربة وتحسين الاستفادة من مياه الأمطار وزيادة الإنتاج الزراعي. وأضافت أن الاستعدادات جارية بالتوازي لتنفيذ برامج التشجير خلال الموسم المقبل، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للمواطنين ولا سيما المرأة في مختلف مراحل تنفيذ هذه الأنشطة البيئية والتنموية. من جانبه أكد خبراء الزراعة المهندس سجن زكرياس والشاب الشفا محمد علي إن النجاح الذي حققته حملات الحفاظ على المياه والتربة يعكس تنامي وعي المجتمع بأهمية صون الموارد الطبيعية ودورها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة. قدم عمال الخدمة المدنية أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية بريخ 24,000 نخبة لستة أسر شهداء. وأشاد مدير المديرية السيد تسفوف السهاسين بالجهات التي جعلت الدعم واقعاً. كما تبرع في مديرية سرجغة ب 48,000 نخبة ل 24 أسرة شهيد. وقال مدير المديرية السيد كفلة مريم قبر مثقل إن إعالة أسر الشهداء مسؤولية عامة. استشهد المناضل المقدم قيتوم تكي بخيت عضو قيادة الجيش الشعبي في الإقليم الأوسط يوم 29 من يونيو عن عمر ناهز 74 عاما إثر مرض ألم به. وكان الفقيد قد التحق بصفوف قوات التحرير الشعبية في العام 1975 وشارك خلال مرحلة الكفاح الوطني في صفوف القوات المقاتلة حيث تقلد مسؤوليات متعددة بدأت من مقاتل عادي وصولا إلى ضابط أركان على مستوى أحد الوحدات العسكرية. وبعد نيل الاستقلال وصل أداء واجبه الوطني في عدد من المؤسسات التي خدم في القوات البحرية ثم في هيئة أركان وزارة الدفاع كما عمل في شركة الاتصالات إيريتيل. ومنذ يناير 2022 وحتى وفاته شغل منصب ومسؤوليات مختلفة في الفرقة 24 التابعة للجيش الشعبي في الإقليم الأوسط حيث عرف بتفانيه وإخلاصه في خدمة شعبه ووطنه. والفقيد رب أسرة وأب لثلاثة أبناء وورى جسمانه الصرى اليوم 30 من يونيو في مقبرة الشهداء بمدينة أسمرة. وإذا تعرب قيادة الجيش الشعبي عن بالغ حزنها لوفاة المقدم قيتوم تكية تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير.

فرضت الحكومة الصينية قيودا جديدة ومشددة على صادرات المنتجات ذات الأحجام المزدوجة إلى 40 جهة يابانية في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين بكين وطوكيو. وأعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج 20 شركة يابانية جديدة على قائمة مراقبة الصادرات، ما يفرض على الشركات الصينية الراغبة في التصدير إليها الحصول على ترخيص خاصة وتقديم تقييمات للمخاطر، إضافة إلى تعهدات مكتوبة بعدم استخدام المنتجات في أغراض عسكرية. كما أضافت بكين 20 شركة يابانية أخرى إلى قائمة المراقبة بعد أن كانت مدرجة بالفعل على قائمة الحظر منذ فبراير الماضي، الأمر الذي يحظر عمليا تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إليها سواء من قبل الشركات الصينية أو الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين البلدين بشأن قضايا الأمن الإقليمي وخاصة ملف تايوان. شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فيدفول على أهمية الشراكة عبر الأطلسي بين ألمانيا والولايات المتحدة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وعقب لقائه نظيره الأمريكي مارك رابيو في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال فيدفول إن الأزمات المتعددة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي كما تنذر بإحداث شرخ حتى بين أقرب الشركاء. في الوقت نفسه أقر فيدفول بوجود بعض التوترات في العلاقات عبر الأطلسي وأن هنالك قضايا تختلف فيها وجهات النظر، وذلك في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع المقبل. وقال فيدفول إن المحادثات ستتناول كيفية التوصل إلى ترتيب جديد لتقاسم الأعباء داخل الحلف وضمان دعم واستقرار طويل الأمد لأوكرانيا في قمة الناتو المقررة عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة. قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو إلى عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها صحيفة لافيغورو ومجموعة بريزما بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو. ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال نرفض قرارات المحكمة. فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة. وحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة بريزما ميديا على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما منحت صحيفة لافيغورو 26 مليون يورو. تذكير بالعناوين. تنويه من البنك الإريتري. اختتام مهرجان إريتريا في إيطاليا. جهور لظفير مياه الشرب في عدة كليزان. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: Morocco win and football.
1: زغوركم تعزبت عتاو زينا سبورتس هاوس يفصم سلام كتالكم ازي مسكم استورفو مرباتي تي في حدكم بوغنكم سلام.

بمي ممر دانيال تغليت رئيس ممر ما كلاين كلاين درجة بيت مر دعرة زانا قطع مقركا كوينا أستاذ تميتين سوسان تمارو حجاو في رالا سرت حد ميتين عسرت حد عندك تبعتيو ميتين أربعة تسعة عندك نستيو تمارو بزو فرزي وفيرنا الله كان دعلاما نايزي وفرز غاني معكاب ماين حمد كوينو أبزي تحتينا ديغا مايشيشا تبال تسرحالا لذي حادة تي كوابي ماين حمد معكاب أبزي يخاني تا ديغا ددبت نغاية مل نمكل خال لي وفير زولا تمهاراي مالو ديو نايشراح منفس نايزم تمهارو اندحريني نالبات زي كوابي أب قطراوي أم حرسن مباسن نبر هزبي كساب زغانا كاو بستولدو كساب زغانو درقا خافتر مسبولو زفولتو عين سراحيو تزابان باريلان غابي دوم تفليه يفلتن ابتتو فاينة ابتسراح زلوان منفس اندحر داريني امكاني ازيوم توقهات حلف انت سميعوهم وان انت سميعوهم زسرحو تمهاريهم زلونا مالوتيو كاب استفر علي عدتات كاب ديك شحاي دبر عد حنس كاب زن محدار كاب سلست عد زموتو تمهاريهم غونقن زيني عدهي وزيني كمزي زي بلو بتيز توايبوهم زلو وفري ويدنيتز توايبوهم زلو عمام بتقعد تسرحي مالتي.

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، أصاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بأهم العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا بشأن حيازة عملة النقفة خارج البنك. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقات المعلومات العامة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة. روسيا تتوعد بالرد بعد توجه فنلندا لرفض حظر استضافة الأسلحة النووية. إلى التفاصيل. أصدر بنك إريتريا شعارا قانونيا بشأن الاحتفاظ بعملة النقفة خارج البنوك، داعيا جميع المواطنين والمؤسسات إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة الوطنية في الحسابات المصرفية.

قبل تاريخ 31 من يوليو 2061 2026 عفوا. وأوضح البنك أن لكل مواطن أو مؤسسة الحق في استخدام العملة الوطنية، إلا أن هذا الحق يقابله الالتزام بالامتثال للقوانين المنظمة للتعامل بها. وأكد أن الاحتفاظ بكميات غير محددة من النقفة خارج البنوك ولأجل غير محدد يعد مخالفا للقانون. وطالب البنك جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالنقفة خارج الجهاز المصرفي بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال المهلة المحددة، فيما دعا من لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات وإيداع الأموال فيها. وشدد بنك إريتريا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بهذا الإشعار بعد انتهاء المهلة المحددة. بنك إريتريا. اختتم في مدينة ميلانو الإيطالية المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا الذي أقيم يومي 27 و28 من يونيو تحت شعار تماسكنا ضماننا بأجواء احتفالية مميزة. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل عروضا ثقافية وفنية واستعراض للأزياء التراثية الإريترية وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، فضلا عن ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. كما حظي معرض الصورة الذي حمل عنوان هل كنت هناك، والذي أعدته اللجنة الإعلامية في إيطاليا باهتمام وإشادة كبيرة من الزوار، حيث وثق المسيرات السلمية التي نظمها الإريتريون في المهجر رفضا للعقوبات. وألقى سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فيتسهات إم بيتروس محاضرة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في البلاد، إلى جانب مساهمات الجالية الإريترية في برامج ما وصفه بالمقاومة الوطنية الشاملة. وتعلقت الأمسيات الفنية للمهرجان بمشاركة فرقة ثقافية قدمت من إريتريا، ضمت عددا من الفنانين والموسيقيين وقدمت عروضا فنية وتراثية أضفت أجواء مميزة على فعاليات المهرجان. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط مسابقة المعلومات العامة التي ركزت على التاريخ في 24 من يونيو بقاعة المركز الثقافي. وشملت المسابقات مختلف المراحل الدراسية، حيث خصصت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي مسابقات في الأناشيد، بينما تناولت مسابقات المرحلة المتوسطة تاريخ الشعب الإريتري والكفاح المسلح، في حين ركزت مسابقات المرحلة الثانوية على السلوك والقيم الوطنية. أوضح المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز معرفهم ورفع مستوى وعيهم من خلال تنظيم مسابقات تعليمية بصورة منتظمة. وفي الحفل الذي تضمن فقرات متنوعة جرى تكريم الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من المعلمين المتميزين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح البرنامج. وأكد مسؤول التعليم الثانوي بفرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهنس سلمون في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الطلاب، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج بروح من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن المواطنين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريين المقيمون في السودان ب 5500 دولار أمريكي، والإريتريين المنضوون في جمعية أمانة الشهداء في سنسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية ب 5000 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في بورلانغ وضواحيها وفالون بالسويد ب 41178 نقفة. وتبرع الإريتريين المقيمون في إلم هولت وضواحيها بالسويد ب 13300 نقفة. وتبرع الإريتريين المقيمون في مدينة هيسليهم بالسويد بمبلغ 11200 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريين المعروفون باسم

من إيري أسويشن جنوب غربي ستوكهولم ب 212,000 نقرة، والجالرية في بورلاند بالنرويج ب 10,000 دولار أمريكي، وكذلك مدرسة حلايا الثانوية ب 36,060 نقرة. كما تبرع المواطنون كيدان قبر مدهن والسيد متتين قبر هيوت المقيمان في سويسرا بمبلغ 400 دولار أمريكي لإعالة أسر الشهداء. اختتم مكتب التعليم في مديرية مندفرة دورة تأهيلية استمرت 6 أشهر في مجال الرسم اليدوي، قدمت لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وشارك في الدورة 45 طالبا وطالبة، من بينهم 13 طالبة، حيث تلقوا تدريبا أساسيا في مهارات الرسم واستخدام الألوان وتقنيات التظليل والتصميم الفني. وخلال حفل الاختتام الذي أقيم في 26 يونيو، أوضح القائمون على التدريب أن البرنامج ركز على تنمية المهارات الفنية الأساسية لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم الإبداعية في مجال الفنون التشكيلية. من جانبها، أشار مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في المديرية الأستاذ تخست تخليه إلى أن الدورة تأتي ضمن البرامج الهادفة لتطوير مواهب الطلاب في مجالات الفن والإبداع والابتكار، داعيا إلى مواصلة دعم الأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم. بدورها، أكدت مسؤولة التعليم في مديرية مندفر الأستاذة بلالي أرعية أن اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها إلى جانب التحصيل الأكاديمي يسهم في بناء قدراتهم المستقبلية ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للإبداع والتميز. السادة والسيدات، لنا وقفة ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف البارز لروسيا حسب وسائل إعلام رسمية. واستقبل الشي الرئيس البيلاروسي في دار يوتيو وفق ما أفادت به قناة سي سي تي في الرسمية من دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الحكومة وفق لوكالة الصحافة الفرنسية محضر الاجتماع الذي جاء فيه أن العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحديات الدولية وهي في أفضل مرحلة في تاريخها. وقال الرئيس الصيني لوكاشينكو أنه ينبغي للبلدين حشد الموارد في كل الميادين لتعزيز المشروع الصيني الواسع للبنية التحتية المعروف باسم الطريق الحرير الجديد. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة العراقية بغداد، شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركزت على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. والتقى الوزير الإيراني في محطته الأولى في قصر بغداد الرئيس العراقي نزار أميدي، وبحث جانبان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة. وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، كما شدد على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرارا ويؤسس لتفاهمات مستدامة تعالج الملفات العالقة. توعدت روسيا باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، معتبرة أن الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستتحرك بسرعة وفعالية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي بما يتناسب مع المستجدات، محذرة من أن الخطوة الفنلندية ستزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة. أجرى وزير الدفاع الياباني شينجو كويزيمي محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الشامل بدءا من الدبلوماسية الاستعراضية وصولا إلى التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب المحادثات، أعرب الوزيران عن تقديرهما للتقدم الملحوظ الذي أحرزته العلاقات الدفاعية الثنائية في الآونة الأخيرة. سيداتي سادتي، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير

بأبرز العناوين. بنك إثيوبيا يصدر إشعارا بشأن حيازة عملة النقد خارج المملكة. اختتام مهرجان الإثيوبيين في إيطاليا. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقة المعلومات العامة في التاريخ. رئيس الصين يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. رغدي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة. روسيا تتواعد بالرد بعد تواجد فنلندا لرفع حظر استضافة الأسلحة النووية. إلى اللقاء.

سلام كما غنيكم زي غوركم تغطات ترتي مربعات ارتي في بعض الشات غطات ترتي مرب لسا سبورت ما فلاي مرب لسا سبورت لوم سومن ون استفلالي سبورت هاوي تحسوتات زلوهم نوس مربعات حساب ساعتان واخن قريبا لام نمك التالكم بغر عدم كم زي فلت وانج عالم كتشن عسان شدشن زي حالف حموس فلي ملو ابتي مغفتي زي غربة كاب زي غربة درفتات نحان تدرفين اخن قابز سنة مك التالكم

سلام كمي تعلو زي غابركم تعزبتي بهاجر او فدرشن قدم بشكلتا ايرسا تودي بوزكاير زلو شامبيون قدم بشكلتا خلتشعن عسران شديشن لومي حموس بناي ديك انستيو زكاير زلو وددات ابكبا بماي دمنت جميرلو بزعبا سدالو صبصاب سعيبو كغربي سناي مكتال

0: مو ده شامبيون كوين كل غعجي ناي ايرتاب ناي جونيور ناي زعمت كل تيشن عصران شدو شن سكي زي عاوت زين عقيقة ميتا سميع كل عجي
1: زعوت زين دعي ناي وحاك ايت حاق سيزن لهو وا اندعي زهون اقلت ايب اللين وطعم كنت حاق سيزن لهو
0: مو ده عبزعوت كزي السواتو زقوبرو اكالات كمون والكسبات واليوم نعم ناي مزقان عدل تلكي عدل بمهاب كن فانوكي
1: مجمرة

0: إلا يوم ديبر هي السلام وعافيت فرجو مسكوبة النبر ديب على هلينا وطن إقن نركب بزح استشاد دفعتهم اللي سبت قباتيني حرية ديبنا شعب رتريا حشم وقل نايرا سميتا ودايمة إقل تقبع لنقدم أساس حرية رتريا رئينا من قبل لكن أرد ندالة ومبقسيها بزح من معلا لزياد عيسات اندو دي ديبو أكل حد لركزت ولا حتى ديبو ساحلتو ساحل المكاريتو شعبو حالة هواء نايو استراتيجية مكاريتو كمسال تحرى أكل حد حرية إريتريا وقد ليريم ولا قرب كماتس إبعام الشعب عالم وفنتيت شعب إريتريا تأكدام
1: ساحل سلام عليك تافيات وحيسا الثورات أدبرا وقلاق لا أسك مكراي شنكوليت انت مني تعلي مقب وقات لحالات كفه ليك قبي لنفسك تسفللات نقطة مبرود بالشرات إلا حريات تاكيات ايمان تحمل مال لعد بباس تكجلات امانات نفشين للسفلولات السفللات مسكب حيوت واونن دندن وحرينا حق عالكون وساتر عباي قليل اتين ناس وارا وبيت حماد حبن عالكون وطينا اللي حرورا نقفاتو قلبنا الى دقينا معو حداي لامرا وداي ايدينا الوم من دعت حيقينا أسكينا ليكم ماذا سكينا ولوم من دعت حيقينا حليب عوتا ستينا برج ولابا سفلا لكم نسئنا إن سراير ووالقلب وتاكد بربقنا كبوب بعراي وشدي سواتر لبديرنا كل قوت قرقر وموقع سلام بولوم اقلنا قفه ليكم قبي حنا وانتم من يتعينا ساحل قلوب وفرنيلو العباي تنكبرا ساسات وأوديك من قرايب كاميرا الحك إنه فردا وأمان بعلى تأمرا يطل ما تبر ساحل بعلو ما ذل تهمل بدير بيلا أم حرى الساحل تتجبل دم وحذم حازاتا لمن عايان لتقلل وسقاش عن رحاد برا كبكو النيل تكالل بلقت على التصاحل لوين رأي التل تفلل.

تبح لعلوت حتى قبر وقت وفلكت كمسل شوم اتمنبر اتمقب بسي تعقامت تكلت عقب حنتيها لكبنا كمشة بيبت عراق برو الشاكاتو تنكر أسك حليبت تنبول عيتارو عيلا بابو حستا بادن وعلمت قرقر قطار قوا ومحاش شقلت اكم لبو عدو كفت الذمت انتم تسحلكما شباب لوطن ادحنت نعقبل أسك لواوا معميدة وادحرة عن علا سيوف لتحارات بالأباب بلس عسترا يوم هردي وميليك لا تؤمن ورورا اتبحر شموما لطور سونو فقرا دبر كسات لعساكر كم حي السرار قرقرا وعشور معلال بناقح وكتكت تدهر حفرا إلى بعدا وأسراي برار قادم كراي ام هميمة لبادو بمارسة قلبوب وتيكلاي حوار عباي سالبو كرم لقبا وحقاي إيه لتعرفك ساحل التلاتال وحلاي أيوة ساحل فالك الشايب وأبال اردت مرس قلويرت تهاجي بليكات فحص بركت وعقات أروى مندعات عنكر طلان ودبعات حاكياه لتاريك ألقينا وأوقات دبر عروب هلل التنسيق لاينوتات ودنبوبيت من تنبل ساحل الباب فتايل أبردت ومن تنبل ساحل حطين سلول قرددت من تنبل ساحل سات حفنت مقبنا أبردت من تنبل ساحل قلموت وقتال عشتتت ومن تنبل ساحل عقرود أبايل كدت سلام بولو دبر وهر لبحرك أيحلات وهر كفا هلا دبر أبوت لشانن رأس قرقر كلا عيقت وهقر عقولات كم سلعتافي ماين لساتي حوات يكون وكافي ساحل قن وحش كفروك وانهابايو اقل حراب قاشو تاتو سور لو عنوايو حليب لهيب لصبو سقا تعول هو بايو عمل باس وعلل كم هو بلا عوايو سلول تأسيوفو لسقا دقل وركايو ساحل بهبتو لقو بالتقرايو وساحل فلالتو قامل انتعدايو فقاية لصبو اشكار ولا كارايو سقاد قضبو تساحل ايتمات معلبايو ورار الاسكس هينقا من رأي مكرايو ساحل ساحل تاريك تو الروك لقفاترو ساحل ايمان تو ايتبج بجك مروتو ساحل طنعتو تكمت ميتك اللاتو ساحل حضارتو حروب قاشوتاتو ساحل حاطرتو باتك الهياب بصوتو ساحل باسفت تدربوي واتماكاتو ماي ساحل لسته ايلت رئيت رحاتو برج والعساكر اندكر الاساتو يتحلى فلسبقو ويتكافلت بيئاتو ديب ساحل للتنكب يتهنكل كل عيطاتو ساحل من ما تتحلي تكب من نفكاتو تاريك بزح شاقيتو اللي حاطر معسكر ازال على منتحاي وحق على وساتر سموم على قلاباي كوكت قبط مساطر علوم تساحل لكوف سامع وتاكر لشباب التاتو حز على توتنكر عجتي بمن استعمار قل افقر ساحل فكا قلت تفدي لحبنا طور عمر ساحل فكا قلت تفدي لحبنا طور عمر

حتى من سورة تريتريا دي بعوطة وسرقل اقل عبسح لقدرة وزياد لفكر ديبو هلا من قبي أسوسو جماهيرتو جماهير بهلت منادلكم شعب اندى قبا مسلا اقل استشهاد اندى بيلا لفقر ديبو حرب انبال عافيت لقبي سبت الابو شعب ديب الحكم انبال تعليم لقبي سبت الابو شعب ديب لأدرس متنكاب ديب نوس اندى آمرا سورة ديب وراتات اقتصاد ديب تتفرر زياد أساس حكومة قبا جماهير أسوس مني قبهيني شعب وإفازعة ولا ما حريت اقلا العلو تحطلب على ندال كمالة حزيه ويا سادرام

جماهير أجد تاكياتنا على ثورتنا على فرعتو جماهير مقباي مفقار صحي من حلحل سكرورا جماهير جانيفون من أسمات دي فورتساوا مقرايب ودوايحو جماهير قبلت من دفرة مايميني مايدما ودوايحا سوق حين على دوايح جماهير مفقار صحي من أدقائه سوق فرو وباتع زولا ودهلاك لعلا جماهير دنكل هيني اسك اتجاه عصب لعل لعلا ديب قبي جماهير ساحل هيني تصورت لعلا ديب ودوايح ساحل على كيوم جماهير ساحل قنتنا ولتون.

0: اللي جماهير لي زياد حيلتو ديب شعبو ما السبال مصر شعب منال على جماهيرتو ديب الأدرس ديب عافية ديب قدم شعب ديب الأفازع وكل مصر شعب صورت لقبي وراتات لشم العلام من كل لا أتفكر هني لديبون الزمام العلو من عبيهم ونائشهم شباب ديبهتهم مصر له قيالة دوائه لقيس وطبائنا لم اجتمع عنده إلى أمره سلف ديب أمر هجيا وطبائنا لم اجتمع عنده أتو أبو دو شغل شعب أفزعو كمطور صورتهم كمسل ودي ودوو
1: انا صالح والده من قبل ارد على اسسكم وانسان يعني حمق والده من قبل فرايت تحبه من الشارع ما عديش انا الصامد وما عديش انا البطل اليوم نحن يعني كمسل فوق للدول الحرور هلا منكم سل درجات وقلبي بس من لينا لين ترى سعود
2: مسلكم قلني يموت ومسلكم نحيه مدحنا اتاكم روح فاهمه هنا وبقوا سامد هنا مسلكم مسلكم استعملوا يا خناس على طاقه الليل والتعمل قلنا للشقوه ليكم والتقنا لابه ليكم احنا قلقوا سيام لينا ويرع السوق عام لينا ويولا بقوا سان قال عمل علمنا فانا راح ديو كنا نتبقت اللي يوم تنسلحون تبقتوها
3: حنا وحدة احنا مرده وحدة بقلب سليم حدة نحقف وحدة تنطبط وحدة امان وحدة حقيف عاد حد ابانا نتعوت وفور حنا حد تنجاب قدما وحدة سردت خمسان حبي عندي يتبدك لي الشارع من حتى انا بالقبع الجن ربس ومن تحت قوت يتبدك انا وحده هنا وحده حبيب ووحده حبي عندي لو ديناه يوم فرح لولو ركمنا وفرح لولو باطحنا ودولت الى قوانا وقلوت ان يكون بلاش برتغيه يكون وقلس سعيد يوم لو ديناه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزنت وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزن
2: اقل مكهل انا من الشعب التبل ونفسنا تنحمي يوم التلا السلفة سنة كلا ألف وعشرون اسمها تعامكم هلينك أسناي بحاجة اقل إلا يوم ما تعامل هلينا شعب نارو بدير نتحدر ويوم لقاءت قلنا هيني قاملت حضر النوت رزقكم لبزاح التهيبو وتنسقوا نبرو اقل إلا متعتنا عند سمعكم يوم ليت عندي قبي لشقيكم شقل قليلكم صديقو التا ما تكبتوكم رئيا مهلينا كل هيني ناي بدير عواديكم ولو ما تكون صبتو لنتحبن وقلكم سلتو بالأكد بالكم وفتيه

0: منك العبد الكريم ونقول لهم لو ديام لا مجموعة كوسالة علو ودم حراي من أول عيتة لها لبطت من أول عيتة
1: هلو تو سكل دبعناي فكر قليل انسرق عرب التو اللي كل التو منا طيران ومنا اللي ديبو فح بهلام دنتم على وانشطتنا يوم منا كان لا واسول على فنحنا العيادة تتأسس عندها الليت بالله قلنا جبهة الله وبالله من تجاه كبسالة متسي ومن انسر كمان قلنا شعب كل اتجاهات لمتسي وقلوا تقامات تتقال صلحة العيادة فميتا توقت يعني لشعب اللي كل مواقف نايو ودور نايو وبادئ نايو رينا من قبي التلات وقع للدرجة تصابت على شعب قليل يكون
2: اللوم جماهير اللوم الحالفو تيلل مسل كل متا كل ترأديب هليكا لإلة تحلف ولا وقد لنسي مسل على توم اللي جيل نايوم وديو بيلك من قبي لكن من أمان لريماتو لكن ستات حرية مستقبل حرية وما بقسيهم اقل حرية سبت على للتقدر قدرو ولا إلي تقدر قدرو بس هام حرويام سناتوم قراهو من دحادقو اكلا وكدل عليو كلو اندكالو دلا بكت ودا يوم مسكب بديرو اقلر ايه اسك ساحل التجهام.

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينت وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات
2: حزينت عبزبوت هزي نمنطع بتكسب بينا خبابي نارو تبعت بوق بينا مسمس أنا زي ودع قول قول رئينا أنا رئيت اللي تنكمزي عزي يسفح زي ودع أبي نحن أفتو أبي دعجت هزب اندالك أحد خيد مخنياته بتقزيتي بمخنيات نايت ألاقي كل فحي لهزبي أفقد ربع أفقد سنجرين نيرو كل كاب هزب نايرو لازي هزبي زخن ركب جن ثلاثة زخنا أغدو بزي أربعة زخنا أغدو بتي ثليلي زباليو ووايلو معتي حموشتن استأكيبنا تحقوشنا هنا نوعد ووايلو معتي عصرتن بربتي حمولنا ندابلنا هنا نخيط كم زيجي زيجينا حزبزي كابعات وليدو نزحا قرز الدو دبلي بحادة خليتي الكازف قد هزبيو فأفقدو انو كبونيرنا
3: ثاني إلا لكمال الشرح على لأولاي مرحلة كما أدميال على وجماعة اللي شرحوا علىو اللي مراحل اللي كلهم ده تحلفت أنحينا حنا لما سأنا دي بوقت كما مالق بيلو اللي شعب اللي اندت نزمة اللي مراحل اللي اندت تحلفها دي مدارس أجنيس دي مدارس اندت درس أمات محبر اندت كوانيا درجة مجامعة لبس حياة دي بدرجة اتحاد الشباب التاكم سلو حارستو تتاكم سلو عباي جامعة تقبل إقلي أنا خاصة دي باوكت لهاي كوادر صنحة.

فنتي جماهير ساحل ورس ليطاتا اللوم انفار اللوم ديب كل زيارتهم اجنيتهم ديب نصو وقلا ديب على والدين فوقهم وندالوم اقل اجنيتهم ديب شرحو ديب عقيب وحدة وحطاطة الشعب الريتريا بزح دور لقد لهلا وتاكيات ورس صابت لهلا جماهيرتو زيارتو اقل بلع وسيتو مثل بعد متعليت عند يتقبي اقل ورس تاريخ سفلال مسكب نشات هيرار ندال حريات ستات قوى جماهير دول جماهير وبعد عند بيلا شباب وشابات عند افزع ورس جيل تقدم لهلا محبرتو